اصل فرص في لوبة الميركوريوس في صوت بخرطوس انصاف من فوق او انصاف انصاف بين مشاه اه اني غنوص

0: Le flog est son. Erni pasiye.
1: Ketumne moti.
0: Lan fernas ala labdab tal kula rabbana ala nam khalas na sa masih nas ala natlo min salahik ya muhib al bashar uskun ya rab nifus amida kalajina rakadu abaina wa ikhwatna.
1: Ya rabu.
0: فضل يا رب نحفظها في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ألوف موضع الخضر على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة وتنهد في نور قديسك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كموعدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تر عين وما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر قلب بشر، ما أعددته يا الله لمحبي اسمك القدوس. لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحقهم توالي أو تفريط كبشر قد لبسوا جسدا سكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر فضل يا رب أنفس عبيدك المسيحين أرزقسي الذين في المسكونة كلها مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمها وكل واحدة باسمها. فضل يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فلتتفضل يستحق ملكوت السماوات. أما نحن كلنا هب لنا كمال المسيحي أن يرضيك أمامك أعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفة قديسي.
1: يا رب راحة فنسبح مع الملك القرين المجد لله في العالم أرد السنة بنفس مصر نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك من أجل عظيم مجدك يا رب الملك السماء الله الآب ضابط الكل الرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس. أي يا رب اللي حمل الله ابن الآب رفقت تعالى مرحمنا يا حامل خاطر تعامك بطلباتنا ليك الجالس عن يمينه بيرحمنا. أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح روح القدس مجد الله الآب أمين وبركك كل يوم وسبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى أبد الأبد. منذ اللي راح تبكر إليك يا إلهي لأن أمرك نور أرض كنت أطلب طرقك لأنك صرت ريم بعين باكر أنت أسمع صوتي بغدام فتنة. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي لا يموت الذي ولد العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي موت الذي قام الاموات وصعد الى السماء ارحمنا. المجد للاب والابن الروح القدس الان وكل وين دار الدور كلها من ايها الثالوث قدوس ارحمنا ايها الثالوث قدوس ارحمنا ايها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا سامنا يا رب زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسم قدوس ابائنا اخواتنا الذين رقدوا يا رب انفسهم يا من هو بلا خطا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطا رب عنا قبلت البطن ليك لان لك المجد والعز والكنسلس يا رب ارحم يا رب اهلا بك امين. ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك في السماء كذلك الارض خبزنا الغد اعطينا اليوم ولا تخون تجربه لكن نجينا من شريب المسيح صار كمر كركول مقدمين خم بخريستوس يسوس بين شوي سامين الليلويا شيريني تنتيرس واسوم تنبرسين السين فينتي مسنوت اسمه في بخريستوس اني او انت اني برسو شيئا بشوا ميرين تكون نو في ناني فول شير سي تسمي سي ناني بيوي توفين بخريسوس بن نو تي برسينوس السواب ماتي هم شوي سريق انت بسيك انت فكان نو في ناني فول تي برسينوس مريم تي سواتو كوس سواب تي برستاتي تي بن جينو سنتي تي مترومي اري برزوا في ناري اغو نهرم بخريسوس بي تارو هبو سريم تن بيكو اي فول انت اني نو في شير نو تي برسينوس تي اورو امي نالي سيني شرب شو شونت بنجنو صاري اجفونان امانويل تنتي هو قريب مفي اوتي بروستاتي ستنوت نارم بن شوي سيسوس بخريستو

أري سمسيغون خني ماتشو سي طريقين خيتو وتنشس النبتر انتسي أوتوكوس تو إمبار سنو سنسي ينفيد ماتي هم في تاري ماز بن سوتير ناغاسوس انت فولي نخي سيفول هارون تفسم نينون انت ريني السلام لك أيتها العذراء الملك الحقير حقانية السلام لفخر جنسنا والتي لن نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا ابن الروح الحقيقي ونمجدك يا ترعى قديس ولدت الى لانك ولدت لنا وخلص العالم اتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر السكريشات اليس ديكين سبات كنائس غفران خطايانا وبشر بالسيد القدس روح الناس بلا مجد يا رب ارحم يا رب ارحمكين. بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط كل خالق السماء الارض ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مملوء بالآب وكل دور نور من نور لا حكم لا حكم مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجل البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء جسد من روح القدس مريم العذراء تأنى وصلب عن العهد بلاص بنطس تألم وكبر وقام بألم مات في اليوم الثالث كان في كتب فصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس فيه قضاء. نعم نؤمن بروح القدس الرب المحيي بس من أجل مقدم على أب ولابناتك في الأنبياء وبكنيسة أحد مقدسة جامعة رسلية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

يسأل المسيح خطب تلاميذ القديسين وأسلاطر المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لنا تبصر ولا ذنب لا تسمع، فنستحق أن نسمع نعمل بالأجيال المقدسة بطلب.

اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين اوصونا وامرونا نذكرهم في صلوات وتضرعات التي نرفعها اليك يا رب الاهلام الذين صبوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لانك انت هو حياتنا كلنا رجاءنا كلنا خلاصنا كلنا شفانا كلنا

ترتيب معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. يا رب في السماء رحمتك وبركتك الى السحاب

وملك نفوسنا. ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب.

قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعدان، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعدان. وقوم من المجمع لما سمعوا هذا الكلام كانوا

قالوا هل يأتي المسيح من الجليل؟ ألم يقل الكتاب إنه من نسل داود يأتي المسيح ومن بيت لحم القرية التي كان داود فيها؟ فحدث انشقاق في الجمع من أجله، وكان قوم منهم يريدون أن يمسكوه، ولكن لم يقدر أحد أن يلقي عليه يديه، فجاء الخدام إلى الرؤساء الكهنة

0: إيمان أبانا الذي في السماء، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا ذا الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا كملك وكل مجد خيم بخريستوس يسوس بن شويس ونوبيون سو كيريا
1: أمسكت أنت الآن أيضا يا سيدنا أنعمت الذين يعملون في كينوت كل مكان كل زمان يحل ربط كل خطايا الظلم نسأل رب ونطلب من عبيدك أباء إخوتي وضع في هؤلاء المنحنين برؤوسهم من مجدك ارزقنا رب رحمتك اقطع كل ربطات خطايانا كنا أخطأنا إليك في شيء وضع قلب أو قول أو سوى نفسه أنت كصالح إن لم يبلغ غفران خطايانا باركنا طهرنا حررنا قومنا يليق بك المجد كرامة
0: أمين.

0: يوم نبماتي كنيكاي سوسيو نصوني ونو من تنوشي بولينغو موجي او بن شوي سي سوس بخري سوس بورو انت باو فرمتي سمودين بيخي بو ما شو مسوتي مونو نو ان كريالاي سو ان كريالاي سو كيريا فلوغي سونا من سمورا سمورا استيماتانيا كوني بو كمبي
1: مخلصتوز بنوتي
0: امين اساشو
1: مالك السلام عطينا سلامك ورنا سلامك وفرنا خطايانا لك الملك والقوة أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء
0: كذلك خبزنا زبدنا أعطينا اليوم ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر

شوي سرنا شوي سرنا تسبح الساعة الثالثة والستة نقدمها للمسيح نرجو أن يغفر لنا خطايانا. مزامير 30 معلمنا داود النبي ملك بركات ورجمانات.

0: صاصي وصي مفصل مشارة يوحنا البشيرة تلميذ بركات الجمال
1: متى جاء معز الروح القدس الذي سيرسل الاب باسمي فاعلمكم كل شيء وذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، لان ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تخزع. سمعت باني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لكنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني امضي الى ابي، لان ابي هو اعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لا أكلمكم كلاما بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي، وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا، أنا هو الكرم الحقيقي وأبي الكرام. كل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه يأتي بثمر أكثر. وانتم من قبل انقياء القلب من اجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا انا ايضا فيكم.
0: تناشق بخير استوسم بك وتناغى استوسم لما يسوى يبجاكتون كاكسوتي من ايضا روحك القدوس يا رب الذي ارسلته على تلاميذ القديسين ورسك المكرمين في الساعة الثالثة. هذا لا تنزع من ايها الصالح، لكن جدده في احشائنا قلبا نقيا. اخلق فيا الله روحا مستقيما، جدده في احشائي. لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس، لا تنزعه مني. أيها رب الذي أرسلت روح قدسك على تلميذ القديسين ورسلك المقربين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزع من أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيا ومحيين، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، القادر على كل شيء، أنت هو ضياء نفوسنا. يا من أضيء لكل إنسان آت إلى العالم، ارحمنا. يا ولد الليل، انت كرم الحق الحامل وعنقود الحياه، نسالك ايات الممتلئ نعمه الرسل من اجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب الهنا، مبارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لانه الى خلاصنا.
2: ايها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياه، هلما تفضل حل فينا، طهرنا من كل دنس يا صالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص اعطيتهم السلام، هلما ايضا كن معانا منحنا سلامك. خلصنا يا رب ونجي نفوسنا. اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماوات، لا انت باب السماء افتحي لنا باب الرحمه. قدوس الله
0: قدوس قوي قدوس عايز موت الازولى عزرا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس عايز موت الازولى بعنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قام الأموات وصعد إلى السماء ارحمنا. المجد لله بالابن الروح القدس الآن وكل دوك الأمين. أيها الثالث القدس ارحمنا، أيها الثالث القدس ارحمنا، أيها الثالث القدس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسامينا، يا رب زلاتنا، يا رب افتك مرضى شعبك، اشفي من أجل اسمك القدوس. أبانا إخوتنا الذين قد يا رب احفظهم، يا من هو بلا خطايا رب ارحمنا، الذي بلا خطايا رب عنا خطوط ملك المجد والعزة والعزة. يا رب ارحم، يا رب ارحم. أبانا الذي في السماء قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك في السماء كذلك. اعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من شر المساء، نكملك وقوم السلام لك يا سارقة القديسة امتلى مجد العذراء وكل حين. ولت اللهم مسيح صعد صلوات نبيك حبيب لك في خطايانا السلامة ويرت لنا نور حقيقة معك مسيح العذراء القديسة اللي رب عنا اللي اسمع في الايات العذراء مريم وانت القديس جنس البشرية اشفعي فينا مسيح على زوجتنا. السلام لك يا العذراء ملك الحقير الحقانية، السلام فخر جنسنا ولدت لنا عمان وإنا سألك اذكرينا تشفعتها أمام ربنا يسوع المسيح لك في الأخطاء.
3: سيوسي مفصل مشارة الإنجيل والمماري متى البشيرة تلميذ بركة ترجمان آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم لي تلاميذه فتعفى علمهم قائلا، توبوا المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، توبوا الحزان لأنهم يتعزون، توبوا الودعاء لأنهم يرثون الأرض، توبوا الجياع والعطش البر لأنهم يشبعون، توبوا الرحماء لأنهم يرحمون، توبوا الأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، توبوا لصنع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، توبوا المطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، توبى لكم إذا طردوكم وعاروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا تهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم

0: حل الأرض في فساد المحل ما زي ما لا ناس لو بعد شيء لن يطرح خارجا وتدوس الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تكون مدينة كائنة على جبل ولا يجدون سراجا يطون تحت المكيال بل يضعون عن منارة بديل لكل من في البيت هكذا فرجي نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فيمجد أباكم الذي في السماء
1: تنوزوا بغل
0: وكل
1: الصوص
0: إله
1: بيجي يطنع صوص من لبما يسواب جاكتون كاكسوت يمون إلى أن في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية لا تجر عليها أبونا آدم الفردوس مزق خطاياني والمسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي لا ترفض البطل التفت إلي اسمعني عشاء وباكر وقت الظهر كلامي يقول يسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة قتلت الخطية بالخشبة أحيت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشاف المحيا والمسامير الذي سمرت بينقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية أذكر أحكامك السمائية قرأ فاتك ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا وارث الله العذراء كثيرة هي شفاعتك أو هي مقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رافاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
2: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح الآن عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلا المجد لك يا رب
3: سبت ريكيوك يا جيب نبماتي
2: نسجد لشخص غير فاسد يا صالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح لأن عندما لأن مشيئتك سرت أن تصعد على الصليب وتنجي الخزين خلقته من عودة العدو نصرخ إليك ونشكرك لأن ملكت بكل فرح أن يا المخلص لما تأتي لا تعين عائلا يا رب المجد لك
3: كينينك يا إيك سوسيون أستونيون آمين
2: أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء نتوبك لأن من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنعدنا واستحققنا الحياة الأبدية ونحن نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نوجد بشكر غير فاسد أيها المسيح هنا لأنه قوي
4: عظيم نعظمك يا من رقيق ونمجدك أترعظك قديسة ونتخلص عالم أتى خلص وسط المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر أسرك شهداء تريس دكين سبادي كنيز وفران ختان وبشر بالسلس القدوس لا توعد نازل لما قلت يا رب ارحم يا رب ارحم بكين بالحقيقة نؤمن بلان واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء الأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود يعقوب كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي لا في جار لزبي كان كل شيء هذا لازم نجل احنا البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء جسد من روح قدس مريم العذراء تأنس صلب عنا البلاص بونس تألم كبرى قام بلمت في المساس كان خلاص صعد للسماوات وجلس عن يمين ابي وايد ان ياتي مهدي لدين الحياه والاموات الذي ليس له قضاء نعم نؤمن بروح قدس الرب المحبوس نقدس كلهم مجدهم على ابل مناطق الانبياء بكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف بمعموديه واحده وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين
5: الخطايا في العالم كله اسمعنا ورحمة

واحد ولأبي القدوس واحد ولابن القدوس واحد والروح القدوس من مبارك الرب إلى الأبد. يا جميع الأمم بارك الرب ولتبارك كافة الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا وحق الرب يدوم.

وبين صوت بغريستوس نشكرك على كل حال، من أجل كل حال وفي كل حال. لك رب استرتنا عنتنا، حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا، أتيت بنا.

شارم نحن يا رب أن نكمل هذا اليوم مقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان.

عبيدك يا رب قدام هذا اليوم أبي الكائن القادش من سلك ليرس كل شعب ضعف يكون محيا في مثال وسق قدوس الآب والابن القدس فم الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولين أفان إصنع عشر رسولا فم الناظر القديس مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس والديسقورس والقديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم شهر ديس الكهنة القديس يوحنا القديس كيريلس القديس باسيليس اليغوريوس من أفاة 318 المكتب 150 بقسطنطينية 200 فما بين الطباء المكرم باب أنبا تودروس الثاني فما حقارتي مملوء مجدا اسمك القدوس

0: لا نفس صورة الأشياء، ولذلك كانوا يقربون كل سنة تلك الذبائح التي بنفسها لم تستطع قط أن تكمل أولئك الذين كانوا يقربونها، فلو كانوا يتكلمون بها لكانوا استراحوا من قرابينهم، وإلا أفما زالت تقدم؟ لأن ضمائر الذين تطهروا بها مرة لا تشعر بالخطايا، لكنهم كانوا يدركون خطاياهم في كل سنة بتلك الذبائح، لأنه لا يستطيع دم الثيران والطيور تطهير الخطايا. لذلك عند دخوله إلى العالم قال: ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكنك هيأت لي جسدا، ولم تسر بالمحرقات والذبائح عن الخطايا. حينئذ قلت: ها أنا ذا أجيء، في درج الكتاب مكتوب عني لأعمل بمشيئتك يا الله. وقال قبل هذا: إنك لم ترضى ولم تصر بالذبائح والقرابين والمحرقات المقربة عن الخطايا تلك التي تقرب حسب الناموس. ثم بعد هذا قال: ها أنا ذا أجيء لأعمل بمشيئتك. وبهذا القول يبطل الأول لكي يثبت الثاني، فبمشيئته هذه تقدسنا بقربان جسد يسوع المسيح الذي قدم مرة واحدة. وكل كاهن يقوم ويخدم كل يوم إنما كان يقرب تلك الذبائح عينها التي لم تكن تستطع قط أن تمحو الخطايا. فأما هذا فإنه بعدما قرب ذبيحة واحدة عن الخطايا جلس عن يمين الله إلى الأبد، وهو الآن باق حتى توضع أعدائه موطئا لقدميه. نعمة الله الآية فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين.
1: كثير ليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركاته علينا آمين. وهذه هي الشهادة، أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له ابن الله فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. كتبت إليكم بهذا لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية أيها المؤمنون باسم ابن الله. وهذه هي الدالة التي لنا عنده، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، وإن كنا نرى أنه يسمع لنا كل ما نطلبه منه، نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها. إن رأى أحد أخاه أخطأ خطية ليست موجبة للموت فليطلب أن تعطى له حياة للذين يخطئون خطية ليست للموت. توجد خطية موجبة للموت، ليس قولي عن تلك أن يطلب من أجلها، كل ظلم فهو خطية. وتوجد خطية ليست موجبة للموت، نحن نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ ذاته ولا يمسه الشرير. نعلم أننا نحن من الله، وأن العالم كله قد وضع في الشرير، ونعلم أن ابن الله قد جاء ووهب لنا علما لنعرف الإله الحقيقي ونثبت في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحقيقي والحياة الأبدية. يا أبنائي احفظوا أنفسكم من الأصنام، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركته المقدسة فلتكن مع جميعنا يا أبائي وإخوتي، آمين. لأن الناموس إنما كان له ظل الخيرات الآتية

البراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. أيها الرجال الإخوة، أنا فريسي ابن فريسي، وأنا على الرجاء وقيامة الأموات أحاكم. فلما قال ذاك وقع اختلاف بين الفريسيين والصدوقيين وانشقت الجماعة، فإن الصدوقيين يقولون أنه ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، وأما الفريسيون فيقرون بكل ذلك. فصار صياح عظيم، وقام كتبة من قسم الفريسيين واتفقوا يخاصمون قائلين: إننا لا نجد في هذا الرجل شرا، فلربما كلمه روح أو ملاك. فلما اشتد الاختلاف أشفق قائد الألف أن يفسخوا بولس، فأمر الجند أن ينزلوا ويخطفوه من بينهم ويأتوا به إلى المعسكر. وفي الليلة التالية وقف به الرب وقال: ثق، فإنك كما شهدت لي في أورشليم كذلك ينبغي أن تشهد لي في روميا أيضا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في باية الله المقدسة. آمين.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يعني ايه لما رب المجد يسوع يقول لنا انا هو الطريق والحق والحياه؟ سمعنا الايه دي قبل كده كتير واحنا في تتابعنا في اسابيع القيامه بندوق رب المجد يسوع ان الحياه معاه لازم ما تكونش مجرد سماع او طقوس بمارسها، لا، الحياه في المسيح هو تلامس شخصي زي الشجره او اي نبته اذا ما كانتش متاسسه في الارض وتاخد غذائها تموت. برضو بندوق المسيح على أساس أنه هو خبز الحياة، هو شبع، والعالم ما عندوش الشبع اللي ممكن أو اللي بيدهوني رب المجد يسوع، ما عندوش، هو عنده أطعمة تانية وكلها حتى الحلو منها لا يشبع، بل بالعكس. دلوقتي يقول لك في أطعمة بتتعب الإنسان، حتى الأكل اللي هو لحياة الجسد ممكن يتعب الإنسان، ويبتدي الإنسان يحدد في أكله أو يعمل نظام معين إلى آخر. بدوء المسيح إن هو ماء الحياة، كما يحتاج الجسد إلى ماء لأن العطش ده موت،

برضو تحتاج نفسي الداخلية لأن ارتوي من رب المجد يسوع. وأنا ماشي في الدنيا طرق العالم كلها ضلمة، لأن العالم وضع في الشرير ورئيس هذا العالم هو الشيطان اللي كله ضلمة. طيب أمشي إزاي؟ اللي بيمشي في الضلمة وليم بالكو بيعثر ويقع ويتكسر ويتوه، لكن أنا بدوء المسيح اللي هو نور الحياة ونور العالم اللي بينور سكتي، بينور في قلبي ونور في عقلي في ذهني في المنطق اللي أنا عايش به، عشان ما سلوكش بمنطق أهل العالم أو أمشي في طرق العالم زي ما بنقول لها طرق كلها ضلمة بتوه ما توصلش. فلما رب المجد يسوع برضو بيقدم لي ذاته يقول أنا هو الطريق، اللي عايز يخش السماء، اللي عايز يدوق الأبدية، اللي عايز يدوق حياة النصرة يمسك في المسيح، لأن هو يقول عن نفسه أنا هو الباب، باب الطريق. لو واحد ما دخلش من الباب ده هيضل ويتعب ويتوه، يبقى راح في سكة تانية، اتخدع بطرق العالم وظن أن السكة دي هتوصله وبالتالي بيتوه. هو باب الطريق وهو الطريق نفسه. عشان كده احنا بنجتهد ان احنا نمسك في هذا الطريق عشان ما دلش او ما ضعش. لما تسأل نفسك انا عايز ايه من حياتي، انا عايش ليه؟ مش عشان اكل واشرب واعيش حياة طبيعية. لإنسان طبيعي في الحياة بيكبر ويتعلم ويتخرج ويشتغل ويتجوز ويجيب ولاد ويعيد نفس الكرة في اولاده. لا، مش دي الحياة، دي الحياة الاجتماعية لأي إنسان. لكن أنا كإنسان مسيحي، المسيح بالنسبة لي هو الطريق والطريق الوحيد، ليس بغيره خلاص. فيش اسم آخر تحت السماء به نخلص إلا بالمسيح يسوع. طيب أسلك إزاي في الطريق ده؟ زي ما بقول لك هو الباب هو الطريق وهو رفيق الطريق، هو رفيق الطريق اللي بدونه مش هقدر أكمل. هو العكاز بتاعي، هو السند بتاعي، هو القوة، قوة القيامة اللي بتسندني وبتعبر بيا الطريق بكل تحدياته. طريق ضيق، طريق ضيق بيحتاج لتغصب، ايوه بيحتاج لجهاد طبعا. فمين اللي يسندني ومين اللي يقويني؟ رفيق الطريق اللي هو رب المجد يسوع. زي ما شفنا في قصة بطرس، ربنا يقول له امشي على المية، يمشي، شك وبص تحت رجليه ابتدى يغرق، فصرخ لربنا قال له يا رب ايه؟ يا رب نجين. طيب يمكن قلنا الحتة دي قبل كده، ان بعد كده لما ربنا نشلوا او انتشلوا من الغرق خدوا في حضنه ومش خلاه يمشي معاه على المية لغاية لما دخلوا السفينة. قدر يمشي على المية هنا لما ارتكز على المسيح، لما مسك في المسيح قدر يدوس على المية وما يغرقش. اه طبعا، عشان كده بقول لك المسيح هو الطريق ورفيق الطريق بتاعي وهو النهاية بتاعتي، هو الأبدية، هو السماء اللي أنا برتقيها وبجتهد لأجلها وبدؤها كل يوم فيه هو. فالمسيح هو بالنسبة لي كل شيء، البداية والنهاية. عشان كده لما يقولي أنا هو الطريق تأكد أن أنت ماشي في هذا الطريق. تقولي طب إزاي؟ أقول لك المسيح هو الطريق، يعني طريق المحبة، وبدون محبة مش هخش السماء، بدون محبة هتوه في الدنيا دي. أنكم شايفين الدنيا خناقات وقتل وحروب، هذه طبيعة العالم، عالم شرير

ومش هيعمل اكتر يعني غير كده. لكن المسيح بالنسبه لي هو طريق المحبه، هو الله محبه وينبوع الحب، وبغير المحبه المسيحيه مش هخش السماء، هضل في الطريق واخش بقى في ايه، في صراعات وفي خناقات وفي شتايم وفي كره وفي عداوات وفي انقسامات. دي طبيعه الحياه في العالم. حقي كل ده توهان بيحطه عدو الخير عشان يطلعك منين؟ يطلعك من الطريق. المسيح هو الطريق، يعني طريق الحب، وبغير هذا الحب هضيع. محبة المسيح هي القيامة اللي أنا بعيش بيها، اللي أقدر أدوس بيها على تراب العالم، اللي بيها أنا مليش أعداء على الإطلاق، وبنمو في هذا الحب الإلهي لغاية لما أصل إلى الآية اللي بتقول لي إيه، أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا لمغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، كلنا حافظينها عن ظهر قلب. لكن إيه مدى نموي في هذه الآية وتنفيذي لهذه الآية؟ ده يعتمد على مقدار الحب المسيح اللي بيسكن فيك. كل ما تسلم نفسك لحب المسيح، أو تسلم قلبك، أو تمكن محبة المسيح من قلبك، هتنمو. هتلاقي البعض يستصعب، أحب أعدائي، واحد بيشتمني أباركه، ده مستوى عالي قوي. طيب ما هو ده مستواك، مش أنت ابن ربنا؟ مش أنت اللي ماشي في الطريق، ولا ليك طريق تاني؟ ما هو الطرق التانية هتتوهني، هضل وضيع. لا، فأنا طريقي طريق المحبة. والمعنى الجميل اللي ربنا حطهولي في الكتاب المقدس، واحد جاي يقدم قربان، فربنا قال له ايه، سيب قربانك وروح اولا ايه، ها؟ روح اولا ايه. قال طب انا بقدم لك القربان وجيت لغايه الكنيسه اهو، طب سيبني اقدم وبعد كده بروح اشوف اخويا ماله. لا، ما تنفعش، تبقى عباده باطله، تبقى عبادة كاذبة. لو بصلي وفي قلبي حقد، لو بأعطي وفي قلبي حقد، لو أي ممارسات روحية وقلبي مش مليان بهذا الحب، يبقى دي ممارسات باطلة. ليه؟ لأن أنا مش ماشي في الطريق الصح اللي ربنا رسمه لي، طريق المحبة. اترك قربانك وده المزروح أولا، اصطلح مع أخيك. خلي بالك، هو ملوش حق عند أخوه، ده أخوه، إن كان لك لأخيك إيه حق عندك. خلي بالك عشان ما توشي في الضغوط والأحداث والقيل والقال. العالم داخل في دوشة، أو دخل في الدوشة، ودي طبيعته. فارتبط بصوت ربنا عشان ما توشي، عشان ما تنخدعش بأمور الحياة. يجي ربنا يقول لي لو بتسلم على اللي بيسلم عليك، أي فضل ليك؟ لو أنت بتحب اللي بيحبك، أي فضل ليك؟ كلام ده لأهل العالم، العشارين والخطاة وكل دول بيعملوا كده. أمال أنا أعمل إيه يا رب؟ يقول لي ارتفع بهذا الحب. مش أنت ماشي معايا، ماشي في الطريق؟ اتعلم إزاي لا تحمل أي إساءة لأي إنسان كان، حتى لو دخل في عداوة معاك. دي ليها علاج وليها نعمة من ربنا، وبصرخ لربنا عشان هو يقول أنتم تصمتون والرب يدافع عنكم. في المقابل ربنا مش هيسيب ولاده مهانين وضيعين كده والناس بدوس عليهم. لا، ده الشيطان بيخدعك بكل سامحك وكرامتك والناس هتاخد على كده. لا لا لا، زي مثلا في مشكلة عائلية، نيجي نقول لطرف طب ما تسامح، يقول لي طول عمري بسامح، هتقول لي سامح تاني؟ طب ما الطرف التاني هياخد على كده ويركب ويدلدل رجليه، التعبير البشري الضعيف ده. لا، انا مش فاهم المسيح، او انا مش فاهم المسيح بقى، يبقى انا مش ماشي في الطريق الصح.

اللي ربنا رسمه لي يقول لي النهاردة وكل يوم أنا هو إيه؟ ها؟ طريق. أمشي إزاي يا رب في الطريق؟ لما تمسك في المحبة وتسلك بيها بكل ما يقصد الله من المحبة وتنمو. إنساني الضعيف ده عايز يتغذى، يتغذى بإيه؟ يا إما يتغذى بالكراهية أو يتغذى بالمحبة. طب ما تغذيه بالمحبة وترتفع بالمحبة دي، أو المحبة دي ترفعك ترفعك ترفعك لغاية لما تصل إلى الحالة السامية جدا التي تليق بأولاد الله اللي هو إحنا. تحب بقى أعداك وتبارك لعينيك وتصلي لأجل الذين يسون إليك، آه هم دول ولاد ربنا، ما عدا هذا يبقى أنا مش ابن ربنا. طريق القداسة، القداسة التي بدونها لن يرى أحد وجه الرب. القداسة اللي هي إرادة الله قداستكم. الله لم يضعني للنجاسة بل في القداسة، هو القدوس ويعلمني أن كونوا قديسين في كل سيرة كما أن أباكم الذي في السماوات هو قدوس كونوا أنتم أيضا إيه؟ قديسين. ده طريق وحيد ملوش آخر ملوش تاني. فالجسده بيخدعه والدنيا بتجذبه إلى طريق الشر، يبقى ده ضل الطريق. يبقى لما ربنا يقول لي أنا هو الطريق يبقى يقول لي امشي في القداسة، امسك فيا. دي عايزة مجهود طبعا، عشان أحافظ على طهارتي في عالم مليان بالخطية ده عايزة مجهود وعايزة استماتة، لأن أنا عارف سكتي. لو طوعت جسدي بس، لو مشيت وراء نظرة وحشة، لو تبعت فكر بيضلني، أتهم المسيح وتحرم من السماء؟ لا طبعا. أحد الأباء كان يبكي على ابنه، قلت لكم العبارة دي أو القصة دي من زمان، كلام ده من حوالي 30 سنة أو أكتر. ابنه تنيح وهو شاب، بقول له ربنا يعزيك ربنا يسندك ويصبرك. قال لي انت عارف انا ببكي ليه؟ قلت له ليه؟ ما اكيد ابنك طبعا. قال لي طبعا الفراق وابني، لكن كان مات في خطيه. قال لي انا مش عارف ابني هيروح فين، حاجه صعبه. اتاري بيبكي مش عشان الفراق، بيبكي انه خايف وقلقان على ابنه هيروح فين. إذن الطريق القداسة وطريق ربنا، طريق الحب، طريق الاتضاع، طريق الكبرياء والتشامخ، كل القصص دي بتاعت أهل العالم. العالم يحب العظمة والتفاخر والتباهي، كل المعاني دي. لكن ولاد ربنا عارفين السكة، لأن قبل الكسر الإيه؟ قولوا وقبل السقوط. برافو عليك، حافظين. والرجال حافظة برضو. دي سكة، عشان كده ربنا لما قال تعلموا مني، يا رب أنا محتاج أتعلم منك كل حاجة، بس ركز في حاجتين. فاكرين قال إيه؟ تعلموا مني لأني إيه؟ ها؟ وديع ومتواضع. هي دي السكة، غير كده زي ما بقول لك هنضل ونضيع ونتوه في السكه. تعال على جنبي، تعال على جنبي اهو صديقي العزيز. الاتضاع سمه في اولاد ربنا. احنا المختومين بختم الروح القدس من يوم المعموديه، اسمه على جباهنا. ده اللي هيميزنا في السماء، ده يميزنا في الارض برضو. دول الايه؟ ها اللي لما نشوف كده في السماء منظر كده حلو، واللي واقفين حوالين العرش الالهي وحاملين زعف وبيسبحوا ربنا لك القوه والبركه والمجد، دول جم منين؟ زي ما احد الشيوخ بيسال يوحنا الحبين، قول دول جم منين؟ يقول له مش عارف. دول جم من الضيقه العظيمه. ايه الضيقة العظيمة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي؟
دول اللي مسكوا في المسيح يسوع اللي هو الطريق بتاعهم وما سابوهوش أبدا، مهما كلفهم من جهاد من دموع من تغصب من صراخ، لكن هو ده طريقي أثبت فيه وربنا يثبت فيا. له كل مجد وإكرام إلى الأبد، آمين.

0: انصتوا بحكمة الله كريا ليسون كريا ليسون خن أوم اسمي
1: للحقيقة من بلان واحد الله الاب ضابط كل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي له في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل احنا البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء جسد من روح القدس مريم العذراء تأنى الصلب عنا العهد بلاطس بونتوس تألم وكبر وقام بالأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس مكين انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بسك من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والآب الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

0: إله المحبة وموت وحدانية القلب رازق الرأي الواحد الذي للفضيلة الذي أنعم علينا بالوصية الجديدة بابنك الوحيد الجنس لكي نحب بعضنا بعضا كما أحببتنا أنت. نحن غير المستيقين الضالين وبذلت ابنك الحبيب عن حياتنا وخلاصنا.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية.

نسألك يا سيدنا إن علينا نحن عبيدك في كل زمن حياتنا التي على الأرض، ولا سيما بالأكثر الآن بحاسة غير ذاكرة للشرور الأولى.

0: إخوة لكي نهرب من شبيوذ الخاين إذ نعطي قبلة روحية وإن صالحنا بعضنا بعض بالطهارة مثل تلاميذك القديسين الرسل نتطهر ونتقدس من قبل وساطة روحك القدوس.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على يدي رسمي، قفوا برعدة وإلى شركم زورون ونصر.

عادل وحق من الحقيقة مسحق وعادل. أيها الكائن السيد ربي إله والحق الكائن قبل دور المالك للأبد ساكن في العالي وناظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على عرش مجده المسجود له من جميع الأرض.

من بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنحن جلوس الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع.

بواسطة الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا صيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم بذل ذات فدان عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين بما بمجاة

وقيامته من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال.

0: يا سيدنا تناول مقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين لنرضوك منذ الباسكور يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيك احفظها بالسلام جمال أساقفة الأرثوذكسيين الذين فيها اذكر يا رب أبانا الطباو المكرم رئيس الأساقفة بطر القنا البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بملائكة كنيستك المقدسة يرعوا قطيعك بسلام اذكر يا رب القمامس والخصوص الأرثوذكسيين

0: ربك مقدارك نعمتك فرح وقال أول يروح حرص والتقص الأسمار وأعد للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين كل تتراجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يقولنا كفى في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح
1: يا رب
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدموا

بس انت كملو قاني سنشي هيري سنة جبن تاني اسوا بنتا قريكا تاق سمي بشويس انتك ارب مبي ان يسوا بتير ويتابرانك اشين بان الانيوتي اس وابني باتيارشيس ني بروفيتيس ني بوستولوس ني ريفيوش ني فانجلستيس مارتيروس ني اومولوجيتيس ني بنباني بين اسمي تفقوك ايول خنفنا تي ان هو ديس اس وابستون بارسيس

نذكرهم الذين فكر كل واحد منهم الذين ليسوا في فكرنا الذين راقد وتنحوا في الإيمان بالمسيح. أذكر يا رب نفس عبدك المرحومة إلين رياض ونادية ميخائيل زوجة تبور لم تسقار السنة في هذا اليوم ومعهم منير ميخائيل أولئك يا رب الذين أخذت أنفسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك ونمعننا بسلامك

في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع. اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

0: هي للتوضيح بشكلك المحيي، ونقصر بدلا بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك الذي في السماوات ونقول أبانا.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لبدامي كم بك

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. اعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيى الذي اخذه ابنك الوحيد ربنا الهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا والدتنا القديسه الطاهره مريم جعلها واحدا مع لاهوت ولا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترفنا اعترافا حسنا بيلاطس بونتيوس سلموا عنا على خشبه صليب مقدسه بارادته وحده عنا كلنا بالحقيقه يؤمن ان لاهوت ولم يفارقنا صوته لحظه واحده ولا طرفه عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياه ابديه لمن يتقى

المسيح معكم. رتلوا بنشيد قارين الليل ويا صنوا من أجل التناول باستحقاق والأسرار المقدسة الطاهرة السماء يا رب ارحم.

نصلي مع بعض صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا ربي لتلبسني حلة نقية تؤهلني للدخول إلى عرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني بها أزداد في الفضيلة ثباتا ونموا، يشتد إيماني وتقوى رجائي، فليصر تناولي علامة للخلاص ولباسا للنعمة وحلة للميلاد الجديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد ونقاوة الحب وفرحا وسرورا أبديا بجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. أسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت إرادتك. استدعى إليك عقلي وحواسي وأردت لتباركها وتكون طوى مشيئتك. احيي قلبي، أيقظ ضميري، شتت جميع حيالات العدو، كل الزوابع أن تسكت، سر معي وهدئ روعي، اروي عطشي، اضرم لهيب محبتك في قلبي، تلاف بحنو ورفق كل ما ينقضني. أمكس معي لأن النهار قد مال ورافقني إلى أن ينسم النهار، فإنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا رب إلى الأبد، آمين.

0: يا ملك نحصل بهذه التسبيحة أذكرنا فنسبح مع ملك القوالين المجد لله في العالم.
1: السلام بالناس مصر.
0: أمين.

0: أبانا للسماوات
1: سموات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: شركة موهبة عطية الروح القدس لتكن مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. بإذن ربنا عشية عيد الصعود يوم الأربعاء جاي الساعة 6:30، والقداس يوم الخميس من 7 لـ9.

اليسون ما يسوس فتير بانتوكراتور بانجتريس يوسلوس القدوس ارحمنا. ايها الرب اله القوات كن معانا لانه ليس معين شدائدنا وضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا لك القوه والمجد والعزه للابد امين. بشوي سنا بشوي سنا خلفران فيوت نمشير نبنف ماي ثواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعه الثالثه وتسبحت الساعه السادسه من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا والهنا، ونرجو ان يغفر لنا خطايانا الكثيره من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك، بركاته علينا امين.

0: زوكسوس يوسيمون قدوس قدوس قدوس. فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر، بركاته علينا آمين.
1: متجاهل المعز الروح القدس يرسله الآب باسمي فيعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. سلام أترك لكم، سلام أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعت أني قلت لكم إن أمضي ثم أتي إليكم، لكنتم تحبونني لكنتم تفرحون، لأن أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم أتي وليس لا في شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي كما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوم ننطلق من هنا، أنا هو الكرم الحقيقي، وبالكرم كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
0: نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة والقداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيتها ممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوم، يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
1: أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والدة الإله أنت يا باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
2: قدوس الله قدوس قاية قدوس حي لازم موت لازم ربعنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قاية قدوس حي لازم موت لازم ربعنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قاية قدوس حي لازم موت لازم قامر ما يتصال السماء ارحمنا. مجد الآب والابن الروح القدس آمين وكل وين ده دول كل آمين. يا ثالوث قدوس ارحمنا، يا ثالوث قدوس ارحمنا، يا ثالوث قدوس ارحمنا. يا رب افرن خطايانا، افرن اسامنا، افرن زلاتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ربعنا وخدنا زين رقدوا يا رب نحن نفوسهم، يا من هو بخاطر رب ارحم لازم بخاطر ربعنا. اقضوا طبعتنا إليك لنا مكلا تقديس ومسلس. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كذلك على الارض، خبزنا ذا الغد، اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا، لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. السلام يا قدس القديس ومتلا مجد العذراء كل حين ما تزليح ام المسيح يسعي صلاتنا الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام يا سلطان الروح الحقيقه المسيح لنا العذراء القديسه، اسال الرب عنا اصلاح من انفسنا ويغفر لنا خطايانا. هاتها عذراء مريم مجد القديسه شفيع المين انجسد البشريه، اشفعي فينا من المسيح الزيتين كما نغفر لنا خطايانا. السلام لك تعظيم مك حق الحقانيه، السلام فوق جنسنا ولدتنا عمانوئيل، اسالك اسكني تنشرت افيع متامه من ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: زوكسوس يوسيمون قدوس قدوس قدوس. فصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر، بركاته علينا آمين.
1: لما أبصر الجموع صعد إلى الجبال، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه وفتح فاه وعلمهم قائلا، طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزن لأن أنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون،
3: طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح في ماذا يملح؟ لا يصلح بعض لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوس الناس، أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كان على جبل، ولا يقودون سراجا ويضعون تحت مكيال، بل يدعون على المنارة فيدي لكل من في البيت، هكذا فليدي نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، المجد لله دائما.
0: نسجد لك يا المسيح الأهنى مع بك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطايا التي تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق سق خطايانا يا المسيح الأهنى ونجنا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلباتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقول فيسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الأهنى الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة واغتلت الخطية بالخشب وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والد له العذراء، لأن كثير هي شفاعات قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها أم القادر لا ترفضي الخطاة من شفاعاتك عند الذي ولد منك، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا. يتألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.

0: الحياة كل فرح يا المخلص لما أنت هنا امتلأ نعمة يا وليت العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنردنا استحقاق من الحياة الأبدية وإننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بالشكر غير مائة المسيح لأن أنه قوي
1: نعظمك يوم النور حقيقة مجدك العذراء القديسة ولت الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملك المسيح فخر رسلك للشهداء للصديقين سبتك ناس غفران خطايا نبشر بثلوث قدوس لوت واحد نسجد له نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب فجور الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلها نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس صلب عنا على عهد بلوطس بونتيوس سلم وكبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس للملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب نسجد له نمجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين.

0: سون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والمتام نجد كرامتك ارحمنا لا لا يبدأ الكل يا سلوس القدوس ارحمنا يا رب لا لكواتكم معنا لا لا لسماعين شيطان لقادنا سواك حلو اغفر اسوحنا ولا عنسيتنا لسنعنا وبعتنا لسنعنا وغيرت ادفعنا معرفة ادفعنا بغير معرفة خفية وظاهرة يا رب اختنا اسم القدوس الظالم رحمتك يا رب ليس خطايانا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على خبزنا الذي أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام.

يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين،

هذه المادة وموضعك المقدس هذا من الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب

عبيدك يا ربي خدام هذا اليوم القمامس والقصوص والشمامس والكليرس وكل الشعب وضعفي يكونوا محاللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد، البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس، القديس أثناسيوس الرسولي، القديس بطرس خاتم الشهداء، والقديس يوحنا ذهبي الفم، القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس، من أفواه 318 المجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية والمئتين بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجلس مقدس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: قال بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركات على جميع النعمين. لأن الناموس إن كان له ظل الخيرات الآتية لا نفس صورة الأشياء، ولذلك كانوا يقربون كل سنة تلك المذابح التي بنفسها لم تستطع قط أن تكمل أولئك الذين كانوا يقربونها، فلو كانوا يتكلمون بها لكانوا استراحوا من قرابينهم. ألا وإلا فما زالت تقدم، لأن ضمائر الذين تطهروا بها مرة لا تشعر بالخطايا، لكنهم كانوا يدركون خطاياهم في كل سنة بتلك الذبائح، لأنه لا يستطيع دم الثيران والطيور تطهير الخطايا. لذلك عند دخوله إلى العالم قال: ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكنك هيأت لي جسدا لم تصر بالمحرقات وبالذبائح عن الخطايا. حينئذ قلت: ها أنا ذا آجي في درج كتاب مكتوب عني لأعمل مشيئتك يا الله. وقال قبل هذا: إن لم تمرض ولم تصر بالذبائح وبالقرابين والمحرقات المقربة عن الخطايا تلك التي تقرب حسب الناموس. ثم بعد هذا قال: ها أنا ذا آجي لأعمل بمشيئتك. وبهذا القول يبطل الأول لكي يثبت الثاني، فبمشيئته هذه تقدسنا بقربان جسد يسوع المسيح التي قدم مرة واحدة. وكل كاهن يقوم ويخدم كل يوم إن كان يقرب تلك الذبائح عينها التي لم تكن تستطع قط أن تمحو الخطايا. فأما هذا فإنه بعد قرب ذبيحة واحدة عن الخطايا جلس عن يمين الله إلى الأبد، وهو الآن باقي حتى توضع أعدائه موطئ لقدميه. نعمة الله الآب فلتحل أرواحنا يا أبا أخوتي آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى بركاته على جميعنا آمين. وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له ابن الله فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. كتبت إليكم بهذا كي تعلموا أن لكم حياة أبدية أيها المؤمنين باسم ابن الله. وهذه هي الدالة التي لنا عنده، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. وإن كنا نرى أنه يسمع لنا من كل ما نطلبه، نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها. إن رأى حد أخاه أخطأ خطيئة ليست موجبة للموت، فليطلب أن يعطى له الحياة للذين يخطئون خطيئة ليست للموت. توجد خطيئة موجبة للموت، ليس قولي أن تلك أن يطلب من أجلها كل ظلم فهو خطيئة، وتوجد خطيئة ليست موجبة للموت. نحن نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ ذاته ولا يمسه الشرير. نعلم أننا نحن من الله، وأن العالم كله قد وضع في الشرير. ونعلم أن ابن الله قد جاء وهب لنا علماء لنعرف الإله الحقيقي ونثبت فيه ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحقيقي والحياة الأبدية. يا ابنائي احفظوا أنفسكم من الأصنام، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار الحواريين المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. أيها الرجال الإخوة، أنا فريسي ابن فريسي، وأنا على الرجاء وقيامة الأموات أحاكم. فلما قال ذلك وقع اختلاف بين الفريسيين والصدوقيين وانشقت الجماعة، فإن الصدوقيين يقولون إنه ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، وأما الفريسيون فيقرون بكل ذلك. فصار صياح عظيم، وقام كتب من قسم الفريسيين وطفقوا يخاصمون قائلين إننا لا نجد في هذا الرجل شرا، فلربما كلمة روح أو ملاك، فلربما كلمه روح أو ملاك. فلما اشتد الاختلاف أشفق قائد الألف أن يفسخ بولس، فأمر الجند أن ينزلوا ويخطفوه من بينهم ويأتوا به إلى المعسكر. وفي الليلة التالية وقف به الرب وقال: ثق، فإنك كما شهدت لي في أورشليم كذلك ينبغي أن تشهد لي في روميا أيضا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبس

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا.

بخوفنا أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطائر بركات

مكانا فسوف آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا هناك معي

ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، لو كنتم عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيلبس: يا رب أرنا الآب وحسبنا. فقال له: يا

فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في أبي وأبي فيا؟ الكلام الذي أكلمكم به لا أتكلم به من نفسي وحدي، بل الآب والحال فيا

0: إن سوفيسي وبروس خومين كريا ليسون كريا ليسون خنقوم اسمي أمين.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الأب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع ابن الله الوحيد من مولود الأب قبل ولده نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للأب فجوهر الذي به كان كل شيء هذا لازم من أجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من روح القدس مريم العظيم تأن الصور بعنا الباص منت تألم وكبرى قام بين الأموات في يوم السادس كان في كتب الصاعد إلى السماوات جلس عن يمين وغدا يأتي في من قضاء نعم نوم بالروح القدس الأم المحب وصمك نسجد له ونمجد مع الأب والابن النطق الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة نعترف ما هو ده واحدة مفتوحة

على غير فاسد. والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأرض.

0: وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم كيف برعدتين وإلى الشرق انظروا.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده المسجود له من

الكريم الممتلئون أعينان والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس.

أنعم علينا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبعينا من قبل خطايانا، نزل إلى الجحيم.

وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، ورسم يوما للمجاذاة هذا الذي أتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد

أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بالعيب ولا دنس الطوباويتين المعنى.

الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا.

المخوف المملوء مجدان، نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال.

0: مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي مكرم البابا الأنبا تواضروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة رعون قطيعك بالسلام. أذكر يا رب القمامسة والخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معك.

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرت أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح، تفضل يا رب أن تنيح أنفس عبيدك المرحومين. أبونا القمص، بيمن السرياني، سمير نصيف، سعد سركيس، عيضة عواد، يوسف أمين.

لك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم،

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام.

نشكر الله لأب ضابط الكلاب وربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد أسراره الإلهية.

أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي من قبل صليبه نزل إلى الجحيم ورد أبانا آدم وبنيه إلى الفردوس ودفننا معه بموته أبطل عز الموت وفي ثالث

وظهر لمريم المجدلية وكلمها هكذا قائلاً: اعلمي إخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، هناك يرونني ميخائيل رئيس الملائكة. نزل من السماء ودحرج الحجر عن باب القبر وبشر النسوة حاملات الطيب قائلاً: إخريستوس أنيستي.

المسيح قام من بين الأموات بالموت، داس الموت والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية، ونفخ في وجه تلاميذه القديسين ورسله الأطهار قائلا: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها على

0: من أجل هذا نسألك يا سيدنا طهرنا من كل رياء لكي بقلب طاهر نجرو بدلف غير خوف النصر خليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات. ونقول آبانا
1: آبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطي واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا بمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: يسوع.
1: اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. اذكر يا رب تراركنا المكرم البابا الأنبطاوض روث الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
2: خلصت حقا مع روحك ننصر.

0: سين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين.
1: واحد والاب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدس.

0: هنا هذا هو بالحقيقة آمين.
1: حقا نؤمن.
0: أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا وأتلاها قديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، اعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنطي وسلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا وبالحقيقة آمين لك كل

صلي مع بعض صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحاً ولساني تهليل، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية، تؤهلني الدخول العرس. فليكن اتحادي بك اليوم دائماً، لأني بيها زاف الفضيلة سبات النوم.

ديماني وتقوى ورجائي، فليصل تناول اعلام الخلاص ولباس النعم وحول الرماد الجديد وطهارة وقداسة النفس والجسد ونقاوة الحب وفرحا وسرورا ابديا. وسلم ذاتي بين حنواك فاجعلني واحدا معك، صيرني تحت ارادتك، استدعي اليك عقلي وحواسي وارادتي لتباركها وتكون طوع مشيئتك، احيي قلبي وانقذ ضميري، شتت جميع خلايا العدو. سير معي وهدي روعي، اروي على شجر ابليم محبتك في قلبي، تلافى ابن حنوة ورفق كل ما ينقصني، انقص معي لان النهار قد مال ورفتني الى نفس النهار، فانك وحدك غايتي وسعي.

0: اسمه
1: أمين السعشوبي
2: تقدس اسمك ايتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا انزل الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين

إنجيل لوقا الأصحاح 13. وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحه. فأجاب يسوع وقال لهم: أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا؟ كلا أقول لكم، بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. أو أولئك 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم، أتظنون أن هؤلاء كانوا مذنبين أكثر من جميع الناس الساكنين في أورشليم؟ كلا أقول لكم، بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وقال هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: هوذا 3 سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، اقطعها، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا، وإلا ففيما بعد تقطعها. وكان يعلم في أحد المجامع في السبت، وإذا امرأة كان بها روح ضعف 18 سنة وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة، فلما رآها يسوع دعاها. و18 سنة أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ وإذ قال هذا أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه، وفرح كل الجمع بجميع الأعمال المجيدة الكائنة منه. فقال: ماذا يشبه ملكوت الله؟ وبماذا أشبهه؟ يشبه حبة خردل أخذها إنسان وألقاها في بستانه، فنمت وصارت شجرة كبيرة، وتآوت طيور السماء في أغصانها. وقال أيضا: بماذا أشبه ملكوت الله؟ يشبه خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. واجتاز في مدن وقرى يعلم ويسافر نحو أورشليم. فقال له واحد: يا سيد، أقليل هم الذين يخلصون؟ فقال لهم: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون. من بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب، وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين: يا رب، يا رب افتح لنا. يجيب ويقول لكم: لا أعرفكم من أين أنتم. حينئذ تبتدئون تقولون: أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا. فيقول: أقول لكم لا أعرف.

أعرفكم من أين أنتم، تباعدوا عني يا جميع فاعل الظلم. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. متى رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطروحون خارجا؟ ويأتون من المشارق ومن المغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله، وهوذا آخرون يكونون أولين وأولون يكونون آخرين. في ذلك اليوم تقدم بعض الفريسيين قائلين له: اخرج واذهب من ها هنا، لأن هيرودس يريد أن يقتلك. فقال لهم: امضوا وقولوا لهذا الثعلب: ها أنا أخرج شياطين وأشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل، بل ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يليه، لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد. هوذا بيتكم يترك لكم خرابا، والحق أقول لكم إنكم لا ترونني حتى يأتي وقت تقولون فيه: مبارك الآتي باسم الرب. الأصحاح الرابع عشر. وإذ جاء إلى بيت أحد رؤساء الفريسيين في السبت ليأكل خبزا، كانوا يراقبونه، وإذا إنسان مستسق كان قدامه. فأجاب يسوع وكلم الناموسيين والفريسيين قائلا: هل يحل الإبراء في السبت؟ فسكتوا. فأمسكه وأبرأه وأطلقه. ثم أجابهم وقال: من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر ولا ينشله حالا في يوم السبت؟ فلم يقدروا أن يجيبوه عن ذلك. وقال للمدعوين مثلا وهو يلاحظ كيف اختاروا المتكئات الأولى، قائلا لهم: متى دعيت من أحد إلى عرس فلا تتكئ في المتكئ الأول، لعل أكرم منك يكون قد دعي منه، فيأتي الذي دعاك وإياه ويقول لك: أعطي مكانا لهذا. فحينئذ تبتدئ بخجل تأخذ الموضع الأخير. بل متى دعيت فاذهب واتكئ في الموضع الأخير، حتى إذا جاء الذي دعاك يقول لك: يا صديق ارتفع إلى فوق. حينئذ يكون لك مجد أمام المتكئين معك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. وقال أيضا للذي دعاه: إذا صنعت غداء أو عشاء فلا تدعو أصدقائك ولا إخوتك ولا أقرباءك ولا الجيران الأغنياء، لئلا يدعوك هم أيضا فتكون لك مكافأة. بل إذا صنعت ضيافة فادع المساكين الجدعى العرجى العمي، فيكون لك الطوبة، إذ ليس لهم حتى يكافوك، لأنك تكافى في قيامة الأبرار. فلما سمع ذلك واحد من المتكئين قال له: طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله. فقال له: إنسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين،
وأرسل

لعبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين: تعالوا لأن كل شيء قد أعد. فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون. قال له الأول: إني اشتريت حقلا وأنا مضطر أن أخرج وأنظره، أسألك أن تعفيني. وقال آخر: إني اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماض لأمتحنها، أسألك أن تعفيني. وقال آخر: إني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أجيء. فأتى ذلك العبد وأخبر سيده بذلك. حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده: اخرج عاجلا إلى شوارع المدينة وأزقتها، وأدخل إلى هنا المساكين والجد والعرج والعمي. فقال العبد: يا سيد، قد صار كما أمرت، ويوجد أيضا مكان. فقال السيد للعبد: اخرج إلى الطرق والسياجات وألزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي، لأني أقول لكم إنه ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي. وكان جموع كثيرة سائرين معه، فالتفت وقال لهم: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزم لكماله؟ لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل، فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين: هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور هل يستطيع أن يلاقي 10,000 الذي يأتي عليه 20,000؟ وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح. فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله، لا يقدر أن يكون لي تلميذا. الملح جيد، ولكن إذا فسد الملح فبماذا يصلح؟ لا يصلح لأرض ولا لمزبلة فيطرحونه خارجا. من له أذنان للسمع فليسمع. الأصحاح 15. وكان جميع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوه. فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين: هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل قائلا: أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحا، ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروف الضال. أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا
لا يحتاجون إلى توبة، أو أي امرأة لها 10 دراهم إن أضاعت درهما واحدا ألا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده؟ وإذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة: افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. هكذا أقول لكم، يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. وقال: إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته. وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج، فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه، فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. فابتدأوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقصا، فدعا واحدا من الغلمان وسأله: ما عسى أن يكون هذا؟ فقال له: أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما. فغضب ولم يرد أن يدخل، فخرج أبوه يطلب إليه، فأجاب وقال لأبيه: ها أنا أخدمك سنين هذا عددها، وقط لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي. ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن؟ فقال له: يا بني أنت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك، ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجدك.

بسم الله يا بلدنا الروح الإله الواحد أمين. الكنيسة النهاردة تحتفل عشية عيد حلول الروح القدس، وده كمال كل الهدف أو اكتمال كل الهدف اللي ربنا يسوع من أجله تجسد. إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 7 بيقول كده: في اليوم الأخير من العيد الكبير وقف يسوع وصاح قائلا: من يعطش فليقبل إلي ليشرب، من يعطش فليقبل إلي ليشرب، من يؤمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار.

ماء حي، قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح لم يكن قد حل بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. ارتباط حلول الروح القدس، أو حلول الروح القدس مرتبط بمجد المسيح على الصليب. هو ده المجد المعد لينا، مجد المسيح على الصليب معناه هزيمة الموت، معنى ان المسيح لم يكن قد مجد بعد، يعني الموت ما كانش يتهزم لسه. لما الموت يتهزم، او لما ربنا يسوع يهزم الموت بصليبه ويصعد الى السماء لابس جسدنا، يصعد الى السماء بجسدنا ويقدم ذبيحة نفسه، يقول عنه كده بولس الرسول في الرسالة العبرانيين: دخل الأقداس بجسده فوجد لنا فداء أبديا. وجد لنا فداء أبديا، هي دي الذبيحة اللي ترفع العداوة ما بين الآب والبشرية، وهي دي الذبيحة اللي عن طريقها يحل الروح القدس على البشر وتتم المصالحة. عطية الروح القدس هي عطية البنوة. الروح القدس اللي احنا اخدناها من المعمودية ديت، العطية ديت هي اللي بتساعدنا ان احنا نقف ونصلي ونقول ابانا الذي في السماوات، او زي ما بولس الرسول بيقول، عطية الروح القدس هي اللي بتخلينا نصرخ ونقول يا أبا الآب. الآب ده بقى أبويا بعد صعود المسيح للسماء وجلوس عن يمين الآب، قال أصبح الآب أبويا، لأنه بالطبيعة هو أبو كل البشرية. داود النبي لو تاخدوا بالكم المزمور بيقول: امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي اعضدني. الكلام ده احنا بنصليه كل يوم في المزمور 50: امنحني بهجة خلاصك. عشان كده ربنا يسوع يقول كده: من يعطش فليقبل الي ليشرب. كلنا بيمر علينا وقت كده بنبقى مشتاقين ان احنا نتمتع ببهجة خلاصه فعلا. ازاي يا ربي ممكن اتمتع ببهجة خلاصك؟ ايه بهجة خلاصك دي؟ دي حاجة كبيرة قوي، حاجة كبيرة قوي العقل ما يقدرش يفكر فيها. هل ممكن حد زيي عايش في الطين وفي التراب وفي نجاسات العالم، هل ممكن يا ربي تخلصه من كل النجاسات دي والحاجات الصعبة دي اللي بتخطر على أفكارنا واللي احنا عايشين فيها كل يوم؟ يرد ربنا يسوع كده يقول: غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. من يعطش فليقبل إلي ويشرب. اللي مشتاق لفضيلة من الفضائل، الممكن يقرب للمسيح وياخد قد ما هو عايز، قد ما يقدر ياخد، قد ما يقدر. يعني إذا حبيت تتمتع بخلاص المسيح، وقف كده عند صليبه، قل له: ربي الصليب ده حدوده إيه؟ إيه عمل

الصليب ده في حياتي. انا عارف ان انت اتسلبت عن خلاص العالم، بس في جوايا شكوك، وفي جوايا افكار، وفي جوايا حاجات كتيرة بتخليني اقول، مرة اقول معقول، ومرة اقول ده حاجة صعبة، حاجة مش معقولة. لكن الوقوف عند صليب المسيح اللي قال عنه ان الروح لم يكن قد اعطي بعد، لان المسيح لم يكن قد مجد بعد، قال الوقوف عند صليب المسيح ده او التأمل في صليب المسيح. كل انسان بس يقف كده، لو في عندك صورة للمسيح مصلوب اقف قدامها كده وبص فيها بس. اذا حبيت تقول اي كلمتين قول، ما لقيتش ما لقيتش ما يهمش، مجرد بس انك تقف تتأمل في صليب ربنا، مجرد انك تقف بس تبص على صليب ربنا. احسن تفتكر ان التأمل ده يعني حاجة كبيرة قوي، لا ابدا. هو الصليب نفسه هو هيعلمك، هو الصليب نفسه هيعلمك ايه اللي تم، ايه الحاجة اللي تمت على الصليب. وفعلا حد النهاردة العقل عاجز، او امكانياتنا البشرية عاجزة انها تستوعب خلاص المسيح. باستمرار لما نتكلم عن خلاص المسيح وعطية الروح القدس، تبص تلاقي تتجمع في ذهني واجبات كتيرة، لازم تعمل كذا، ولازم تعمل كذا، ولازم تسوي كذا، ولازم تسوي كذا. بينما الروح القدس نفسه اللي أعطي بعد الصليب والقبر والقيامة، الروح القدس اللي أعطي هو اللي بيشجعني ان انا اعمل كذا وكذا، اللي بيخطر على بالك يعني، او اللي انت بتسمعه في اقوال الاباء يعني. روح القدس نفسه هيساعدني بمجهودي الخاص، مستحيل بمجهودي الخاص مستحيل اقدر اقف واصلي ابانا الذي كده على بعضها. مش ساعات تقف تصلي تلاقي مخك عمال رايح من هنا وجاي من هنا، وبيفكر في الهيفة وفي المليانة وفي اللي تسوى واللي ما تسواش، وحاجات ما تستاهلش. لكن الشيطان او الفكر البشري يقدر يشتتني، ما يخلينيش اتمتع ولا بابانا الذي على بعضها كده مرة واحدة. لكن لما يكون في نعمة، لما يكون في نعمة، أو لما يكون في معونة من الروح القدس، زي ما بيقول بولس الرسول، قال الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بيها. قال في مرة كده تبص تلاقي نفسك بتصلي فرحان قوي، ايه ده؟ ده مش منك، دي عطية الروح القدس، دي تعزيات الله، دي تشجيعات الله، دي عطية من المسيح. قال العطايا اللي الروح القدس يأخذ مما للمسيح ويعطيك. يعني لما تفرح كده وانت بتصلي، اعرف ان انت واقف جنب المسيح على جبل الزيتون، وراكع جنبه كده وبتصلي، بتاخد من صلواته وتقدم للآب، بتاخد من صلاة المسيح في جبل الزيتون وتقدم للآب. وديت واحدة من عطايا الروح اللي قال عنها بولس الرسول،
الروح القدس يشفع في

مدينة بأنات لا ينطق بها؟ هو من نفسه ولا محتاج مساعدتي؟ لا، محتاج مساعدتي. أنا ممكن أساعد الروح القدس أنه يقدم شفاعة من أجلي ومن أجل البشرية للآب؟ من غيرها ما ينفعش. من غير الصلوات الصغيرة اللي انت بتصليها ديت، الروح القدس هيبقى معطل. الروح القدس زي ما قال بولس الرسول في رسالته الكولوسي هيبقى مكتوم. الروح القدس هيبقى مكتوم، هيبقى ما بينطقش، هيبقى مش قادر يتكلم. لكن ياخد الروح القدس، يعني ياخد الكلمات الصغيرة اللي انت بتصليها ديت ويقدمها قدام الآب، فتبقى حاجة كبيرة قوي. يعني انا لو شلت الميكروفون كده من قدام بقي، حدش فيكو هيسمع حاجة، ان البطارية بتاعتي ضعيفة قوي. لكن الميكروفون ده بياخد الصوت الضعيف بتاعي ده ويكبره وخليه يبقى مسموع عالي. روح القدس بيعمل كده. صلواتنا ضعيفة جدا جدا، ما تعرفش توصل كده يعني شوية، لكن روح القدس ياخدها ويصعد بيها قدام الآب ويقول له دي ذبيحة مقدمة من فلان، ودي ذبيحة مقدمة من فلانة، ودي ذبيحة مقدمة من واحد محتاج، ودي من واحد متضايق، ودي من واحد مريض، وده واحد عنده مشكلة، وكلهم محتاجين. يبقى الشفاعة دي مقبولة عند الآب ولا لا؟ حاجة كبيرة قوي. يشفع فينا الروح، يشفع فينا بأنات لا ينطق بيها. عشان كده أحبائي، إذا اشتقت لفضيلة أو أكتر، إذا اشتقت لأي فضيلة شفتها في المسيح، اطلب والروح القدس هيساعدك وهيتشفع لك عند الآب عشان تاخد. وهو الروح القدس نفسه برضه اللي هياخد مما للمسيح ويعطيك. لو بصيت على المسيح على جبل التجلي في مجده، في مجده، لما ربنا يسوع اخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بيهم على جبل علي، يقول شافوا وجهه يلمع كالشمس وثيابه منوره ما يقدرش قصار اللي هو بيبيض الهدوم، حط عليها بليتش كده من نوع معين عشان تبيض قوي. مفيش حد على الارض يقدر يبيض الهدوم كده، ان هدوم المسيح كانت بتبرق حاجة منورة قوي. قال قبل كده في العهد القديم موسى طلع على جبل وقف قدام ربنا 40 يوم، لما نزل كان وشه ايه؟ منور، منور. انت ممكن تنور كده؟ وقوفك قدام المسيح، صلواتك الصغيرة اللي انت بتصليها ديت، يوم بعد يوم تخلي وشك يبقى منور، تخلي حياتك تبقى منورة، خلي الروح القدس اللي في حياتك يظهر ويبان ويبقى منور. عشان كده أحبائي، لو تبصوا كده على حياتنا اليومية، في حروب كتير قوي ومتاعب كتير قوي الشيطان بيحاول يحطها في حياتنا عشان يهبطني وقال لي ما فيكش فايدة. صدقني ما فيك فايدة، انت مش نافع. هو عاوز يقنعني بالفكرة دي.

ولكن الروح القدس بص تلاقي مع للإنسان بقى اللي بيطلب معونة من روح الله، خصوصا ان احنا الكنيسة اتعلمنا طلبة حلوة قوي في صلاة الساعة الثالثة. كل يوم تصلي صلاة الساعة الثالثة في الأجبية، تبص تلاقي فيه طلبة كده تقول ايه: روحك القدوس يا رب لا تنزعه مني. ليه؟ لأن محتاج يا رب روحك، محتاج عمل روحك القدوس فيا، لأن روحك القدوس يا رب هو المصدر الوحيد للفرح في حياتي. مفيش مصدر، مفيش حاجة في الدنيا ممكن تفرح الإنسان بحقيقي قد عمل روح الله في حياتنا. مثلا شوف كده أفكار النجاسة تخطر على بال الواحد ويبقى مش قادر يقاوم وعمال يعمل مجهودات كتيرة قوي، مجرد كده ما يطلب معونة من المسيح قال تبص تلاقي الأفكار دي هبطت وكأنها مش موجودة، ودي بتعمل عمل في اتجاهات كتيرة قوي، ولم بتخلي الواحد يثق في عمل الصلاة. خلي الإنسان يبقى متأكد ربنا بيسمعني رغم كل نجاسات أفكاري ورغم كل نجاسات حياتي ورغم كل الأتعاب اللي موجودة فيا، ربنا برضو بيسمعني. نمرة 2 قال كون ان ربنا بيسمع لي ويستجيب ويرفع عني حرب الافكار المتعبة ديت، يبقى اذا ربنا موجود. ودي حرب تاني، حرب تانية الشيطان بيوجهها لينا: هل ربنا موجود صحيح ولا ده كلام؟ طب صحيح، ما في حاجة اسمها ربنا، في حاجة اسمها الروح القدس. عاوز تجرب؟ جرب. ودي بتحصل معانا في كل وقت، مجرد ما تقول كده طلبة صغيرة وتقول له: الله التفت إلى معونتي، ساعدنا يا ربي على الأفكار الوحشة دي اللي عندي، وتبص تلاقي الأفكار دي وقفت. ممكن برضو أفكارك تقول لك: ما هي حاجة بسيطة كده وعدت بقى وخلاص، ولا في ربنا ولا بتاع. لا أبدا، هتيجي مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ظروف مختلفة، وهتلاقي في كل مرة تطلب ربنا، ربنا هيقدم معونة وهيساعدك وهيؤكد لك ان هو موجود ومستعد بقوته العظيمة انه يدافع عنك في كل مرة تطلبه. الوسيط في الموضوع ده مين؟ قال الروح القدس. الروح القدس هو اللي بيوصل كلامي للمسيح وبيجيب معونة من عند المسيح يوصلها لي. بيعمل كده في كل اتجاه. روح القدس بيساعدني، بياخد طلباتي ويجيب لي معونة من عند المسيح. عشان كده أحبائي ربنا يسوع يقول كده: من يؤمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. هو بيقول في الأول: من عطش فليقبل إلي ليشرب. وبعدين نتيجة إن أنت بتاخد من ربنا، إنك بتطلب معونة من ربنا وبتاخد من ربنا، قال هيتولد جوه قلب الإنسان إيمان. هيتولد جوه قلب الإنسان إيمان إن في إله موجود حي قوي عظيم يقدر يساعد الضعفة حتى ولو كانوا في عينين نفسهم وحشين خالص، حتى لو كانوا في عينين نفسهم وحشين خالص. كل إنسان اتعمد أحبائي، كل إنسان اتعمد وقبل موهبة الروح القدس، قال صار ابن غالي جدا عند ربنا، ابن غالي جدا عند ربنا.

يعني لو الإنسان يدرك أو لو الإنسان يعرف قد إيه ربنا بيحبنا لكان الإنسان يشعر يعني إيه السماء بسهولة جدا. تشعر إيه هي السماء دي، مين هو ربنا ده اللي بيحب واحد زي. يعني مرة سمعت ترتيلة كده بتقول إيه، بيحبك على إيه، ولا مش فاكر حاجة زي كده يعني. لكن الإنسان في ضعفه وفي خطيته وفي نجاسات قلبه وأفكاره وفي عداوته لله برضه في نفس الوقت ده، بص تلاقي ربنا بيقدم لك محبة. تقول له تحب فيا ايه؟ مفيش حاجة عدلة خالص. ده حتى بولس الرسول يقول كده، ليس في جسدي شيء صالح بالمرة، مفيش ولا حاجة عدلة. تحبني على ايه يا رب؟ اللي هو كده، هو ربنا كده، هي دي طبيعة ربنا كده، هو بيحب كده. يعني الشمس ممكن تنور لك اذا كنت انت كويس، وما تنور لكش يوم ما انت تبقى وحش. قال لا مش معقول، بتنور لي كل يوم. قال هي محبة ربنا كده، هي محبة ربنا كده لكل انسان مهما كانت حالته، بغض النظر عن حالته. يعني قصدي اقول بغض النظر عن حالته، قال ربنا بيحبه لانه صار جزء من جسد المسيح. الانسان اللي اتعمد ده يقول عنه الانجيل كده، لاننا صرنا من لحمه ومن عظامه. يعني تخيل لو ايدك ولا رجلك فيها اكزيما ولا فيها مرض وحش قوي ومتعبه ومضايقاك وما بتخليكش تنام لا ليل ولا نهار، تعمل ايه؟ تزهق من الرجل دي ولا الايد دي وتقول اما اقطعها بقى؟ لا، ده انا بعالجها يوم واثنين وشهر وسنة واكتر واكتر من كده كمان، لانها حتة مني ما اقدرش اقطعها كده بسهولة. عشان كده رغم ان التشبيه ده عاجز قوي او ضعيف قوي بالنسبة لحقيقة ارتباطنا بالمسيح وعمل روح القدوس فينا، لكن يدي فكرة ان محبة الله لينا ما بتتوقفش على أعمالنا، لكن هو بيحبنا لأننا أولاده بغض النظر إحنا كويسين ولا وحشين. النهاردة أحبائي فرصة نقول لربنا، أنت رب بتحبني قد إيه، وعشان إيه بتحبني، وإقرأ إنجيلك، صلي واقرا انجيلك واطلب من ربنا، قول له رب فهمني انت بتحبني ليه، ده انا بضايقك كل يوم باعمالي وافكاري وبكلامي وبسلوكي الوحش، كل يوم بضايقك، تحبني ليه يا رب؟ اقرا انجيلك في اي مكان، او في الانجيل في المكان اللي انت بتقرا فيه انجيلك، هو يقول لك هو بيحبك ليه وبيحبك قد ايه. وده هيساعدنا ان احنا نبتدي بداية جديدة، ونقول يا ربي ساعدنا ان احنا نفهم اكتر، ونور يا ربي مخ الضلمة ده، لان انا كتير قوي ربي بفتخر بمخي واقول ده انا عندي مخ وهو لا مؤاخذة ايه مش عارف اقول، ضلمة قوي ما بيفهمش حاجة ابدا، رغم ان انا اقول ده انا نبيها، ده انا نبيه قوي، ده انا عندي مخ، ده انا بفهم مش عارف ايه، كل ده لا مؤاخذه كلام فاضي.

هيساعدك انك تقدر تستوعب محبة بلا سبب، محبة بلا مقابل، مش مستني مني حاجة ولا مستني منك حاجة، لكن ان هو يعني لو سألت اصغر طفل في الكنيسة تقول له قول لي آية عن محبة المسيح، يقول لك الله محبة، هو كده، هو محبة، هو كده، هو بيحب كل الناس كده. عشان كده انا بس عاوز افهم بمخي ده اللي انا بفتخر بيه، مش قادر استوعب ليه ربنا بيحبني، فبقول له ربي نور لي مخي وخليني افهم ليه انت رب تحبني، وده هيساعدني ان الصلوات يبقى لها معنى مختلف، كل كلمة هوجهها للآب هيبقى لها فرحة كده، كل مرة تقدم فيها صوم او سجود او قراية في الانجيل هتبص تلاقي فيه استنارة وهتلاقي فيه عمل جديد في حياتك. ربنا يدينا كلنا ان احنا نتمتع بعمل روح الله القدوس فينا عشان نقدر نفهم وعشان نقدر نعيش كل ايامنا في فرح وتعزيات الروح القدس لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.

كل نفس السلاطين الفائقة. الليل هذا العالم سينتهي، ربنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

بسم الاب والابن الروح القدس الله الواحد امين. الاصحاح السادس من سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي، بركاته على جميعنا امين. ونظرت لما فتح الحمل واحدا من الختوم السبعه، وسمعت واحدا من الاربعه المخلوقات الحيه قائلا كصوت رعد: هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس، وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. ولما فتح الختم الثاني سمعت الكائن أو المخلوق الحي الثاني قائلا: هلم وانظر. فخرج فرس آخر أحمر، وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا، وأعطي سيفا عظيما. ولما فتح الختم الثالث سمعت الكائن الحي الثالث قائلا: هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده. وسمعت صوتا في وسط الأربعة المخلوقات الحية قائلا: ثمنية قمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار، وأما الزيت والخمر فلا تضرهما. ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الكائن الحي الرابع قائلا: هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أخضر والجالس عليه اسم الموت والهاوية تتبعه، وأعطي سلطانا على ربع الأرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض. ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ فأعطوا كل واحد ثيابا بيض، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفاقهم وإخوتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثلهم. ولإلهنا المجد الدائم أبديا آمين. سفر الرؤيا رغم أن فيه مناظر صعبة لكن مبهج، وسر البهجة أنه ضابط الكل هو ربنا. يعني لا يأتمن ربنا مصير البشرية لا في يد ملاك ولا رئيس ملائكة ولا كائن ما، لكن كأب سماوي عايز كل حاجة تمشي بخطة وبتدبير وتوقيت حسب فكره وحسب حكمته وليس حسب فكرنا احنا. طبعا احنا عارفين ان في سبعة ختوم، في الاصحاح السادس هنلاقي ست ختوم. قريت الخمسة وبعدين نتكلم عن السادس. الختم الاول لما فتحوا رب المجد يسوع اللي هو بيسميه الحمل، فتح واحد من الختوم السبعة، وسمع يوحنا يعني سمع واحدا من الاربعة مخلوقات الحية قائلا: قم وانظر. بيقول يوحنا: مالك؟ قوم شوف خطة ربنا الجميلة. العجيب قبل ما يبتدي بأي حاجة لازم هو يتقدم الموكب، ودي تدينا طمأنينة، ودي بتخلينا نتذكر العبارة الجميلة اللي بتستخدمها الكنيسة في صلاة باكر في سفر في المزامير. يقول: تقدمت فرأيت الرب إيه أمامي في كل حين لأنه عن يميني كي لا تزعزع. مش ممكن الواحد يتخيل أن يبتدي يومه من غير ما يشعر أن ضابط الكل بيقول لي: ما تقلقش أنا هتقدمك في كل الخطوات و

مش بس أتقدمك لكن وأكون عن يمينك. كلمة اليمين تشير إلى القوة، يعني أنا اللي هشتغل هديك الطاقة وديك القوة. الفرس الأول كان لونه أبيض، والجالس عليه معاه قوس، وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. سر رجائنا وسر فرحنا إن القائد بتاعنا والمتقدم قدامنا هو المسيح، ورب المجد يسوع نيفر إنه يفشل، ونيفر إنه هو ييأس أو يسقط. عشان كده يقول إيه؟ وخرج غالبا ولكي يغلب. لما الإنسان يشعر إنه في حالة ضعف يرفع عينيه كده ربنا ويقول له يا رب ممكن أشوفك أنت قائد حياتي؟ حتما أنت اللي تقدر تديني روح النصرة وروح الغلب. يقول ثقوا، وفي الترجمة اليونانية افرحوا، ثقوا أنا قد غلبت العالم. في تون مؤلم موجود في أغلب البشر سواء المؤمنين أو غير المؤمنين، يقول لك الدنيا دي ربنا يكفينا، يعني المستقبل ما حدش عارف فيه إيه. عايز عشان الصوت ده مش مهم. فعايز أقول لأحبائي إن احنا كأولاد لله ما نقلقش أبداً. إيه ممكن يحصل؟ على رأي القديس أغسطينوس يقول أكتر حاجة ممكن تحصل إن الإنسان يموت، وده هيحصل. أردنا أو لم نرد ولا إيه؟ كلنا هنموت، لكن نموت وإحنا فرحانين ومتهللين ومنتصرين ومملوئين رجاءً، ونسكب روح الرجاء في الناس اللي حوالينا. فحتى في لحظات الأخيرة ممكن نكون سبب بركة لكثيرين. فأولاد ربنا يشعروا أنهم هم محمولين على رب المجد يسوع الذي خرج غالبا، لأنه غلب بالصليب، خرج غالبا ولكي يغلب. طب انت غلبت خلاص؟ قال لا، كل غلبة انت بتغلبها لحساب المسيح. حاجة جميلة قوي. يعني احيانا الواحد يقول لك ايه خطية ضعف اللي انت بتعمله بينسب للمسيح. بيقف كده عدو الخير يقول له ابنك او بنتك دول اللي انت مت من اجلهم، واو قدام خطية صغيرة، او احبوا العالم اكتر منك، أو سقطوا في اليأس بدل ما يبقوا مملوئين رجاء. فأولاد الله دايما فيهم روح الغلبة، روح النصرة، روح الرجاء، متهللين باستمرار. ما فيش حاجة اسمها مستحيلة عند أولاد ربنا. تقول لي زي ما بنسمع كتير، يعني اليومين دول يمكن أكتر كل ما بتزيد كذا واحد يضرب تليفون يقول لي طب فين ربنا؟ سيبني ليه؟ ضيقة ورا ضيقة ورا ضيقة. طب وبعدين؟ معاملات ربنا معانا ما بيجيش بالعناد ابدا بصراحة كده. تعاند معاه يقول لك طب اعمل اخر ما في وسعك، وريني اخر ما هتقدر تعمله. تقول له يا رب استلم انت واعمل اللي انت عايزه، يقول لك قوي قوي ويشيل اشيل. ولذلك أحس بالأخص في المهجر هنا أن الإنسان الفرحان يزداد فرحا، والإنسان المغموم يزداد غما. صحيح، يعني إيه؟ دايما بتذكر العبارة اللي يقول إيه؟ يعطيك الرب إيه؟ حسب قلبك. عايز تعيش فرحان؟ هيفرح قلبك. عايز تعيش متعكن؟ طب خد اللي انت عايزه.
ما بيدينا حسب قلبنا. فدايما الانسان يبقى فرحان بربنا ويقول له ايه ممكن يفقدني سلامي، وجودك في داخلي بيملاني سلام. زي ما كان الانبا ابولو رئيس الدير في انصنه يا ملاوي يقول له الرهبان بتوعه، يقول له مش جواك المسيح؟ مش انت مسيحي؟ يقول له اه. للراهب مش داخلك المسيح؟ يقول له اه. يقول له هل ممكن المسيح جواك تبقى حزين؟ فلما الانسان يحس بضعف قدام اي خطيه يرفع عينيه كده ويقول له انا واثق انك هتسندني. بلاحظ اتنين يجوا يعترفوا بنفس الظروف ويمكن يكونوا اخوات ونفس الاوضاع، واحد يجي وبيشتكي من الضعف وربما التاني بيشتكي من نفس الضعف، واحد بعد يومين ثلاثة تلاقيه طالع بيطاير في السماء والتاني تلاقيه نازل للهواء. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ الاثنين زي بعض، امكانياتهم زي بعض، ايمانهم زي بعض، لكن ثقتهم في ربنا مش زي بعض. في فرق بين انسان يقف كده يقول له انا اتحدى الخطيه، مش لاني قوي، لانك انت قدامي، لانك انت عن يميني، لانك انت حالل في داخلي، فلا اخاف من الخطيه، لا اخاف من الشيطان ولا اخاف من الخطيه ولا اخاف من الناس ولا اخاف من المستقبل. خافش من حاجه، ايه اللي ممكن يخوفني؟ خرج غالبا ولكي يغلب. في بعض الاباء يفسروا السبع اختام بسبع حقبات متواليه من اول العصر الرسولي لغايه ما يجي الانتي كرايست اللي هو ضد المسيح. زمان كنا نقول الدجال، هو الدجال يعني معناها الباطل، يعني المسيح الكذاب او المسيح الباطل، بس احسن انتي كرايست اللي هو ضد المسيح. الختم الاول يمثل الحلقه الاولى، وهي حلقه مين؟ وهي عمل الرسل، مضطهدين، مطرودين، محرومين، ولكن متهللين والسعدة وناجحين وفيري اتراكتيف للايمان للمسيح، ويصطادوا نفوس كثيره لربنا لانهم مختفين، او زي ما بيقول بولس الرسول مستترين فيه، مستترين فيه. طول ما الانسان بيفتح عضلاته ربنا يقول طب وريني عضلاتك دي توصل لغايه فين. طول ما الانسان بثقه وبيقين يقول له بيك اغلب وانتصر، يبقى ركب الفرس الابيض اللي مملوء سلاما، اللي مع كل يوم يعدي في حياه الانسان يتمتع بنصرات والنصرات ورا بعض. اولاد الله مش بيبقوا منتصرين، لكن كل يوم يعدي عليهم ياخدوا خبرات جديده ونصرات مستمره. العصر الثاني بعد عصر الرسل، طبعا هم انتهى كلهم استشهدوا فيما عاد يوحنا الحبيب. العصر التالي كان ظهر بقى نيرون ومجموعه الايه العصر الروماني، وكانت الكنيسه مجروحه مضطهده في المنظر الخارجي، في المنظر الخارجي راكبه على فرس احمر. يقول ولما فتح الختم الثاني سمعت الحيوان أو الكائن الحي الثاني قائلا هلم وانظر، فخرج فرس أحمر، فرس آخر أحمر، والجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا، وأعطي سيفا عظيما. ده نقدر نسميه عصر الاستشهاد. بعض المؤرخين بيعتبروا ان الكنيسة مرت بعشر اباطرة خطيرين في عصر الدولة الرومانية، كانوا في منتهى المرارة زي نيرون
وزيد دقلديانوس

وزي اوليانوس الجاحد العينات اللي تبدو مره. تقولي طب وليه ربنا بيسمح بكده؟ يقول لك شوف، شوف العباره دي لذيذه وحلوه. يقول اعطي ان ينزع السلام من الارض، اعطي ان ينزع السلام من الارض. كل واحد كده يبتدي يحسس جوه قلبه، يا ترى قلبي ارض ولا سماء؟ اللي شغلني الاكله الحلوه والنومه الكويسه واللبس المعين والامور الارضيه والكرامه الزمنيه، اذا كانت الارض هي المسيطره على القلب فيبقى ايه؟ يبقى هذا القلب ارض، ويبقى يتقال عنه ينزع السلام من الارض. الانسان اللي الارض ملهاش مكان جواه يعيش في السماء، لا اكل هزه ولا كلمه تريقه تهزه ولا اضطهاد يهزه ولا مرض يهزه ولا الموت يستطيع انه يهزه. فيبقى حاسس ايه؟ ان اللي جواه سماء، ليس لاحد ولا لشيء ما سلطان على الملكوت الله اللي في داخلكم، زي ما بيقول لوقا او السيد المسيح في لوقا 17 آية 21. فدايما نطلب من ربنا، ممكن يا رب يتغير قلبي من التراب إلى السماء؟ والتغيير ده مش بيحصل فجأة وينتهي أو مرة ويقف، لكن الجميل إن القلب بيتغير تدريجيا وبيزداد يوما فيوما لغاية آخر يوم لما يجي المسيح. نقول له ياه، فين جيت عشان تحول كل كياني الداخلي إلى سماء جديدة؟ مش بس بيبقى سماء، لكن بيبقى سماء جديدة. يقول وأرض جديدة وسماء جديدة، الأرض الأولى والسماء الأولى قد مضتا والبحر لا يكون فيما بعد، زي ما هنشوف بعد كده لما يتكلم عن ملكوت الله. مش بس أنا السماء، لكن أنا ببص لامبارح أقول السماء بتاعت امبارح دي بيت إيه؟ إدمت. ربنا إداني سماء جديدة، إداني فكر جديد، إداني شركة جديدة مع ربنا. تقرا كده في الإنجيل تقول يا خسارة عمر اللي فات ده كله لأني ما كنتش فاهم الإنجيل كما يكون. طب يا ترى إمتى هتفهمه كما يكون؟ أمتهيلي حتى في السماء كل ما تبص للمسيح تكتشف أعماق في كلمة الله ما كنتش عارفها، ويبقى هذا الحال إلى أبد الأبد في فرح لا ينطق به ومجيد. يا ريت نخلي بالنا ان ايه؟ ان ما يكونش اعماقنا ارض فينزع عنها السلام ويقتل بعضهم بعضا ويعطى سيف للفرس الاحمر او الراكب على الفرس الاحمر ضدنا. تقولي طيب مش الاستشهاد صعب؟ في الختم السادس الايه 12 يقول ايه؟ يقول ونظرت لما فتح الختم السادس وإذا زلزلة عظيمة حدثت والشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة والسماء انفلقت كدرج ملتف وكل جبل وجزيرة تزحزح من موضعهما وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال وهم يقولون للجبال والصخور
اسقطي علينا واخفينا من وجه الجالس على العرش وعن غضب الحمل، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، من يستطيع الوقوف؟ شاف منظر في الختم الخامس، منظر مذبح وتحت المذبح عدد كبير من الشهداء، وبيقولوا للقدوس: أيها السيد القدوس والحق، حتى متى لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ فأعطوا كل واحد ثياب بيض، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العدد، يكمل متاع الشهداء رفقائهم وأخوتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثلهم. شتان ما بين إنسان يموت وبين إنسان يستشهد. قلت طب دلوقتي أنا ما فيش حد عايز يقتلني. في قصة كده إيه للقديس باخوميوس مع تلميذه تدرس، لقيه قاعد تحت حيطة بيستظل من الشمس، فقال له: أتستظل؟ فقال له: لا تظن أن الاستشهاد بسفك الدم، ولكن باحتمال الضيق بفرح تحسب شهيدا. يعني الاستشهاد هو الشهادة لربنا، شهادة ربنا مش عايز حاجة من الدنيا، مش عايز الراحة الجسدية، مش عايز الحياة المتناعمة. أما المتناعمة فقد ماتت عايشة في الخطية، فماتت في الخطية بتاعتها. ولاد ربنا حياتهم جهاد مستمر، وخلال هذا الجهاد بيحملوا قوة المصلوب، وبيختفوا تحت المذبح حتى في الفردوس. سر فرحهم انهم مستخبين جوه الصليب. كانوا يقول: رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من اجل كلمة الله. تقول طب ما مش ممكن انا اكون واحد منهم، ممكن تكون واحد منهم. طول الوقت اللي هضيعه في فسحة معينة ما ناضيه مع الإنجيل بتاعي، الوقت اللي فيه شوية تسلية في التليفونات وتكون تضيع وقت، وبدل القال والقيل أقعد أسمع صوت ربنا الحلو. دول يحسبوا إيه؟ يحسبوا شهداء، لأنهم شهدوا لحب الله زي ما هو بيحبهم، ردوا الحب بالحب فصاروا كشهداء، قبلوا أنهم يرتبطوا بصليب المسيح. الختم الثالث شاف إيه؟ فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزانا في يده، معه ميزان في يده، وسمعت صوتا في وسط الأربعة المخلوقات الحية قائلا: ثمنية قمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار، وأما الزيت والخمر فلا تضرهم. ثمنية القمح يعني شوية قمح يدوب يوكلوا إنسان عيش ما عندهوش غير، والدينار ده التمن بتاع الأجرة بتاعته، زي ما في المثل بتاع إيه بتاع الأجراء اللي اداهم كل واحد دينار. فدي معناه في حالة مجاعة شديدة يدوب الإيجار الأجرة بتاعته تقضي له أكل ليه هو وحده عيش، لا هيشتري سوفت درينك ولا هيشتري خضار ولا هيوكل مراته ولا هيوكل ولاده ولا هيقدر يصرف على لبس. هو يدوب اللي بياخده يقضيه إيه؟ لقمة العيش بس كده. فطبعا دي مجاعة صعبة. فلقي يا إما ياكل لو حب السمنية لو متلاقيش مقضياه، يشتري بدلها الثمن ثلاث ثماني شعير، بدل ما ياخد شوية ياخد قدوم ثلاث مرات بس ياكل شعير.
وكان الشعير زمان يستخدم

أكل الحيوانات. لغاية دلوقتي في بعض القرى عيب إن واحد يقدم اللي بيسموه البتاو اللي معمول بالشعير، رغم إن أحيانا بيبقى لونه جميل، فلكن ده يقول لك ده أكل الناس الفقراء، ولما بينشف بيدوه للبهايم. فعايز يقول يعني فقر

كان بيستخدم هو والخمر الاثنين الزيت للدواء. يعني لغاية دلوقتي اللبنانيين يميلوا لاستخدام زيت الزيتون في أمراض كثيرة، يعني يستخدموه يعتبروه ده عشان مكتوب عنه كتير في العهد القديم، ويعتبروا الزيتون من بركات ربنا على لبنان، فيستخدموا فطارهم كله تقريبا، يجيبوا ياكلوا الزيتون الصبح مع بعض حاجات صغيرة. عايز أقول الزيت يشير للأكل والصحة والدواء، والخمر يشير للفرح. يعني الله ممكن يسمح بالضيق، بس لو إيه هيسيب لك تختار، لو عايز تاكل هتلاقي عندك الزيت اللي يشفيك واللي يشبعك، وهيسيب لك أيضا الخمر الروحي اللي يفرحك. بعد فترة الاستشهاد مرت فترة مجاعات، وزي ما بيقول النبي ليس جوع للأكل، ليست مجاعة من الخبز، ولكن مجاعة لكلمة ربنا. جاه بعد الاستشهاد مباشرة ظهور بعض البدع زي أريوس ونسطور وأبوليناريوس وسابيليوس ومقدونيوس، طبعا كل واحد طلع له فتوى. أريوس أنكر لاهوت المسيح، نسطور أنكر الاتحاد بين اللاهوت والناسوت، واعتبر أن المولود ده ما كانش يجوز السجود ليه لأنه لم يكن اتحد اللاهوت بالناسوت، ويعتبر المسيح شخصين. وأبوليناريوس أنكر أن المسيح له عقل، له تسد عن العقل فإنسان غير كامل. ومقدونيوس قال أن الروح القدس مخلوق وليس خالقا. يعني المهم أنهم إيه، وطبعا في مارقيون والمجموعة بتوع الغنوصيين اللي قالوا أن يوجد إلهين، إله للخير وإله للشر، وإن اللي خالق الجسد ده إله الشر واللي خالق النفس إله الخير. يعني عاشت الكنيسة في فترة مرارة المر. إذا لما بطلوا الاضطهاد فالناس راقت للإيه؟ للخبطة. فده العصر اللي هو يقول عنه فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يدي. ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان أو الكائن الحي الرابع قائلا هلما وانظر، فنظرت وإذا فرس أخضر. وأحيانا تترجم كلمة أخضر شاحب، يعني وشه أصفر كده شاحب. والجالس عليه اسم الموت والهاوية تتبعه، وأعطي سلطانا على ربع الأرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت وبحوش الأرض. غالبا دي الفترة اللي هي ما قبل مجيء ضد المسيح مباشرة، اللي هي يحل إبليس من يعني يحل انه من الرباطات اللي فيه وياخذ سلطان ويبتدي يفسد الكثير ان امكن حتى المختارين ان يضلوا. فدي هيبقى في سيف وجوع وموت وايضا هجوم من وحوش الارض. وجات طبعا وراها الخامس اللي هم تحت المذبح. دي الختوم الست. بعدين هناخد الختم السابع. طبعا ما حبش يحط الختم السابع وراهم على طول، عامل فاصل بين السادس والسابع. ليه؟ لو ادى السبع ورا بعض والسابع ده مرارة المر اللي هو مجيء ضد المسيح، يعمل حالة إحباط.
فدايما سفر الرؤيا

يضغط يضغط يضغط وبعدين يطلع حاجة جميلة قوي يفرح قلب المؤمنين، وبعدين يجيب إيه؟ يسمح بضيقة تانية. ودي تذكرني بأحدى الأخوات في اسكندرية الله يناح نفسها، اللي هي فوزية اللي في مصطفى كامل جنب كنيسة الملاهي. كانت دايماً تقول لي شوف اليوم اللي أحلم فيه وأبقى في منتهى الفرح، كانت تشوف المسيح وتتكلم معاه وتحاوره وتتعامل معاه بقوة، تقول لي أبقى عارفة إن تاني يوم جاية إيه؟ جاية ضيقة شديدة، ولذلك أقول هتعدي متفرقش. فكان ربنا مش بعد ما تتضايق يعزيها، ده يجيب لها التعزية الأول ويقول لها أنا بس بوفر لك بريحك إن اللي جاي فيه ألم، بس عايز أقول لك أنا معاكي. فعايز نفسنا كده إحنا باستمرار في حياتنا مع ربنا يكون قلبنا دايما فرحان متهلل، ما تركزش لا على العطايا الكويسة ولا على الضيقات. ما يشغلني هو وجود المسيح وملكوته في أعماق قلبي في الداخل، ده اللي يفرح قلب كل واحد فينا. فربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، لأنه الحقيقة الإصحاح اللي بعد كده إن شاء الله المرة الجاية يتكلم قد إيه ربنا مشغول بواحد واحد من المؤمنين، وفي نفس الوقت يفتح عن منظر الجموع اللي يقول عنها إيه؟ نظرت جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، ليعده بس ربنا، ونشوف منظر السماء وهي متهللة من كل الأمم من كل الشعوب من كل الألسنة. فربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويفرح قلبنا كلنا أن احنا لا نرتبك بضيقات العالم ولا متعبه، بدأ بالمسيح الجالس على الجالس على العرش أو على الفرس الأبيض اللي خرج غالبا ولكي يغلب، وبعدين نتكلم عن الضيقات، وبعد الضيقات فتح باب السماء قبل ما يجي ضد المسيح عشان نبقى مطمئنين في أيام ضد المسيح. وبعد كده ختمها طبعا آخر سفر الرؤيا هيكلمنا عن أورشليم العليا. ربنا يفرح قلبنا كلنا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.

Sefro Ermea. سفر إرميا الأصحاح الأول. كلام إرميا بن حلقية من الكهنة الذين في عناثوث في أرض بنيامين، الذي كانت كلمة الرب إليه في أيام يوشيا بن آمون ملك يهوذا في السنة الثالثة عشرة من ملكه. وكانت في أيام ياهوياقيم بن يوشيا ملك يهوذا إلى تمام السنة الحادية عشرة لصدقية بن يوشيا ملك يهوذا إلى سبي أورشليم في الشهر الخامس. فكانت كلمة الرب إلي قائلا: قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. فقلت: آه يا سيد الرب، إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. فقال الرب لي: لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما آمرك به. لا تخف من وجوههم، لأني أنا معك لأنقذك، يقول الرب. ومد الرب يده ولمس فمي، وقال الرب لي: ها قد جعلت كلامي في فمك، انظر، قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرب.

ثم صارت كلمة الرب الي قائلا: ماذا انت راء يا ارميا؟ فقلت: انا راء قضيب لوز. فقال الرب لي: احسنت الرؤية، لاني انا ساهر على كلمتي لاجريها. ثم صارت كلمة الرب الي ثانية قائلا: ماذا انت راء؟ فقلت: اني راء قدرا منفوخة ووجهها من جهة الشمال. فقال الرب لي: من الشمال ينفتح الشر على كل سكان الارض، لاني ها انا ذا داع كل عشائر ممالك الشمال، يقول الرب، فيأتون ويضعون كل واحد كرسيه في مدخل ابواب اورشليم وعلى كل اسوارها حواليها وعلى كل مدن يهوذا، واقيم دعواي على كل شرهم، لانهم تركوني وبخروا لآلهة اخرى وسجدوا لأعمال أيديهم. أما أنت فنطق حقويك وقم وكلمهم بكل ما آمرك به، لا ترتع من وجوههم لئلا أريعك أمامهم. ها أنا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض، لملوك يهوذا ولرؤسائها ولكهنتها ولشعب الأرض، فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك، يقول الرب، لأنقذك. الأصحاح الثاني. وصارت إلي كلمة الرب قائلا: اذهب ونادي في اذني اورشليم قائلا: هكذا قال الرب، قد ذكرت لك غيرة صباك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في ارض غير مزروعة. اسرائيل قدس للرب، اوائل غلته، كل اكليه يأثمون، شر يأتي عليهم، يقول الرب. اسمعوا كلمة الرب يا بيت يعقوب وكل عشائر بيت اسرائيل، هكذا قال الرب: ماذا وجد في اباؤكم من جور حتى ابتعدوا عني وصاروا وراء الباطل وصاروا باطلا، ولم يقولوا: اين هو الرب الذي اصعدنا من ارض مصر، الذي صار بنا في البرية في ارض قفر وحفر، في ارض يبوسة وظل الموت، في ارض لم يعبرها رجل ولم يسكنها انسان. واتيت بكم الى ارض بساتين لتأكلوا ثمرها وخيرها، فاتيتم ونجستم ارضي وجعلتم ميراثي ركسا. الكهنة لم يقولوا: اين هو الرب؟ واهل الشريعة لم يعرفون، والرعاة عصوا علي، والانبياء تنبأوا ببعل وذهبوا وراء ما لا ينفع. لذلك اخاصمكم بعد، يقول الرب، وبني بنيكم اخاصم. فاعبروا جزائر كتيم وانظروا، وارسلوا الى قيدار وانتبهوا جدا وانظروا، هل صار مثل هذا؟ هل بدلت أمة آلهة وهي ليست آلهة؟ أما شعبي فقد بدل مجده بما لا ينفع. ابهتي أيتها السماوات من هذا، واقشعري وتحيري جدا، يقول الرب، لأن شعبي عمل شرين: تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. أعبد إسرائيل أو مولود البيت هو؟ لماذا صار غنيمة؟ زمجرت عليه الأشبال، أطلقت صوتها وجعلت أرضه خريبة، أحرقت مدنه فلا ساكن.

وبنو نوف وتحفنيس قد شجوا هامتك. أما صنعت هذا بنفسك إذ تركت الرب إلهك حينما كان مسيرك في الطريق؟ والآن ما لك وطريق مصر لشرب مياه شيحور؟ وما لك وطريق أشور لشرب مياه النهر؟ يوبخك شرك وعصيانك يؤدبك، فاعلمي وانظري أن تركك الرب إلهك شر ومر، وأن خشيتي ليست فيك، يقول السيد رب الجنود. لأنه منذ القديم كسرت نيرك وقطعت قيودك وقلت لا أتعبد، لأنك على كل أكمة عالية وتحت كل شجرة خضراء أنت اضطجعت زانية، وأنا قد غرستك كرمة ثورك زرع حق كلها، فكيف تحولت لي سروغ جفنة غريبة؟ فإنك وإن اغتسلت بنطرون وأكثرت لنفسك الأشنان فقد نقش إثمك أمامي، يقول السيد الرب. كيف تقولين لم أتنجس وراء بعليمة لم أذهب؟ انظري طريقك في الوادي، اعرفي ما عملت يا ناقة خفيفة ضبعة في طرقها. يا أتان الفرى قد تعودت البرية، في شهوة نفسها تستنشق الريح، عند ضبعها من يردها؟ كل طالبيها لا يعيون، في شهرها يجدونها. احفظي رجلك من الحفاء وحلقك من الظمأ، فقلت باطل لا، لأني قد أحببت الغرباء ووراءهم أذهب. كخزي السارق إذا وجد هكذا خزي بيت إسرائيل، هم وملوكهم ورؤساؤهم وكهنتهم وأنبياؤهم، قائلين للعود أنت أبي وللحجر أنت ولدتني، لأنهم حولوا نحو القفا للوجه، وفي وقت بليتهم يقولون قم وخلصنا. فأين آلهتك التي صنعت لنفسك؟ فليقوموا إن كانوا يخلصونك في وقت بليتك، لأنه على عدد مدنك صارت آلهتك يا يهوذا. لماذا تخاصمونني؟ كلكم عصيتموني، يقول الرب. لباطل ضربت بنيكم لم يقبلوا تأديبا، أكل سيفكم أنبياءكم كأسد مهلك. أنتم أيها الجيل انظروا كلمة الرب، هل صرت برية لإسرائيل أو أرض ظلام دامس؟ لماذا قال شعبي قد شردنا لا نجيء إليك بعد؟ هل تنسى عذراء زينتها أو عروس مناطقها؟ أما شعبي فقد نسيني أياما بلا عدد. لماذا تحسنين طريقك لتطلب المحبة؟ لذلك علمت الشريرات أيضا طرقك، أيضا في أذيالك وجد دم نفوس المساكين الأسكياء. لا بالنقب وجدته بل على كل هذه. وتقولين لأني تبرأت ارتد غضبه عني حقا. ها أنا ذا أحاكمك لأنك قلت لم أخطئ. لماذا تركضين لتبدلي طريقك؟ من مصر أيضا تخزين كما خزيت من أشور، من هنا أيضا تخرجين ويداك على رأسك، لأن الرب قد رفض ثقاتك فلا تنجحين فيها. الأصحاح الثالث. قائلا إذا طلق رجل امرأته فانطلقت

من عنده وصارت لرجل آخر، فهل يرجع إليها بعد؟ ألا تتنجس تلك الأرض نجاسة؟ أما أنت فقد زنيت بأصحاب كثيرين، لكن ارجعي إلي يقول الرب. ارفعي عينيك إلى الهضاب وانظري أين لم تضاجعي. في الطرقات جلست لهم كأعرابي في البرية، ونجست الأرض بزناك وبشرك. فامتنع الغيث ولم يكن مطر متأخر، وجبهة امرأة زانية كانت لك. أبيت أن تخجلي؟ ألست من الآن تدعينني يا أبي أليف صبايا أنت؟ هل يحقد إلى الدهر أو يحفظ غضبه إلى الأبد؟ ها قد تكلمت وعملت شرورا واستطعت. وقال الرب لي في أيام يوشيا الملك: هل رأيت ما فعلت العاصية إسرائيل؟ انطلقت إلى كل جبل عال وإلى كل شجرة خضراء وزنت هناك. فقلت: بعدما فعلت كل هذه ارجعي إلي. فلم ترجع. فرأت أختها الخائنة يهوذا، فرأيت أنه لأجل كل الأسباب إذ زنت العاصية إسرائيل فطلقتها وأعطيتها كتاب طلاقها. لم تخف الخائنة يهوذا أختها، بل مضت وزنت هي أيضا. وكان من هوان زناها أنها نجست الأرض وزنت مع الحجر ومع الشجر. وفي كل هذا أيضا لم ترجع إلي أختها الخائنة يهوذا بكل قلبها، بل بالكذب يقول الرب. فقال الرب لي: قد بررت نفسها العاصية إسرائيل أكثر من الخائنة يهوذا. اذهب ونادي بهذه الكلمات نحو الشمال وقل: ارجعي أيتها العاصية إسرائيل، يقول الرب. لا أوقع غضبي بكم لأني رؤوف، يقول الرب. لا أحقد إلى الأبد. اعرفي فقط إثمك أنك إلى الرب إلهك أذنبت وفرقت طرقك للغرباء تحت كل شجرة خضراء، ولصوتي لم تسمعوا، يقول الرب. ارجعوا أيها البنون العصاة، يقول الرب، لأني ست عليكم فآخذكم واحدا من المدينة واثنين من العشيرة وآتي بكم إلى صهيون، وأعطيكم رعاة حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة والفهم، ويكون إذ تكثرون وتثمرون في الأرض في تلك الأيام، يقول الرب، أنهم لا يقولون بعد تابوت عهد الرب، ولا يخطر على بال، ولا يذكرونه، ولا يتعهدونه، ولا يصنع بعد. في ذلك الزمان يسمون أورشليم كرسي الرب، ويجتمع إليها كل الأمم إلى اسم الرب إلى أورشليم، ولا يذهبون بعد وراء عناد قلبهم الشرير. في تلك الأيام يذهب بيت يهوذا مع بيت إسرائيل، ويأتيان معا من أرض الشمال إلى الأرض التي ملكت آباؤكم إياها. وأنا قلت: كيف أضعك بين البنين وأعطيك أرضا شهية ميراث مجدي أمجاد الأمم؟ وقلت: تدعينني يا أبي ومن ورائي لا ترجعين. حقا إنه كما تخون المرأة قرينها هكذا خنتموني يا بيت إسرائيل، يقول الرب. سمع صوت على الهضاب، بكاء تضرعات بني إسرائيل، لأنهم عوجوا طريقهم، نسوا الرب إلههم. ارجعوا أيها البنون العصاة فأشفي عصيانكم. ها
ها قد

أتينا إليك لأنك أنت الرب إلهنا. حقا باطلة هي الآكام ثروة الجبال، حقا بالرب إلهنا خلاص إسرائيل. وقد أكل الخزي تعب آبائنا منذ صبانا، غنمهم وبقرهم، بنيهم وبناتهم. نضطجع في خزينا ويغطينا خجلنا، لأننا إلى الرب إلهنا أخطأنا، نحن وآباؤنا منذ صبانا إلى هذا اليوم، ولم نسمع لصوت الرب إلهنا.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرور

الفلوس لا تنزعهم مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشويس نينان بشويس نينان الليل يا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، أقدمها للمسيح.

تابعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى

فقالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

فأكلوا جميعهم وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة. والمجد لله دائما أبديا أمين. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: جعلنا رب مستحقين. نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك.

0: امنحنا أن نسلك ما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد، أمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل مصيات، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى

نسبة نهاية السنة القبطية ننبه الكنيسة إلى نهاية العالم. بكرة هو الحد الرابع من شهر مصر. طبعا نهاية العالم يعني الدينونة. المسيح للمجد عشان يوضح كيف يكون الأمر ذكر حادثتين للدينونة في القديم. دينونة سدوم وعمورة، البلد اللي كان فيها الخطايا والزنا والنجاسات، وذكر دينونة العالم أيام نوح، واحدة ودينت بنار من السماء، والتانية الدينونة التانية كانت بالطوفان. دي عينات كيف تكون الدينونة، تكون موجودة طبعا مصبع الخطايا، يعني دينونة الخطاة. أما بالنسبة لأولاد الله يعني ما فيش دينونة. دينونة يعني محاكمة، يدين يعني يحكم، فالأحكام على الخطية وعلى الخطاة. أما أولاد الله ده يوم المجد بتاعه، يوم الخلاص. دين الخطاة في أيام سدوم وعمورة طبعا دينونة ما فيهاش رحمة، في أطفال في ستات. ودين الخطاة أيضا في أيام نوح بلا رحمة، لأن دي دينونة. بعد ما تنتهي أزمنة الرحمة تبتدي الدينونة. فلما فرغت أزمنة الأناة وطول البال بتاع ربنا جات الدينونة، اللي بيطمن الواحد ان احنا يعني مفديين بدم المسيح، وان احنا مختارين لملكوت الله، عشان الواحد ما يبقاش يتهز يعني. بس لازم نكمل المشوار بتاعنا، ولازم نكمل الخلاص بتاعنا، ولازم نكمل حفظ وصايا المسيح، ولازم نعيش بالأمانة، لازم نعيش بالإخلاص، لازم نعيش بالقداسة. للنفس الأخير لازم الواحد يعيش، لما يصبر إلى المنتهى يخلص. الأمر يحتاج لجهاد، محتاج لوعي، محتاج لصحب، محتاج لكثرة صلاة، محتاج ليقظة، محتاج يبقى منتظر، يبقى مستعد. ليه؟ لأن المسيح خبى الوقت ده امتى؟ قال ما تعرفوش. محدش بيعرف، محدش عارف بكرة في ايه. عشان كده قال كونوا مستعدين، في ساعة مش انتوش عارفينها، في يوم انتم مش متوقعينه يحصل مجيء المسيح، سواء على المستوى الفردي او على مستوى العالم كله. سيهمنا قوي المستوى الفردي، يهمنا جدا الواحد يبقى شخصيا مستعد. ليه؟ انه مش عارف. الامر الثاني في الانجيل ده يقول هيبقى في تشويس، يعني في ناس سيلكتد مختارين مميزين، عارفهم هو بالواحد. فيقول اثنين يبقوا نايمين في فرشه واحده، واحد يتاخد تاني لا. طبعا حسب بيكلم ناس بتوع زمان، قاعدين ستات بيطحنوا على الرحايا بيشتغلوا، فتاخد واحده والتانية لا. ده يعني ايه؟ يعني أولاد الله ممكن يكونوا في أي مجال من مجالات الدنيا، في أي عمل، في أي وضع، بس مختارين بقى. لا مثلا موظفين في حتة، أو ناس أصحاب مهنة واحدة، دكاترة، مهندسين، فراشين، ناس ما لهمش يعني، ناس أصحاب مراكز، ناس ما لهمش. في كل عينة من العينات دي ستات رجالة، كل عينة تلاقي في ناس يشهدوا المسيح أولاد الله. مفيش لا يعني حتى يقولوا ايه اصل الحتة دي الشغلة دي محدش منها يخلص، محدش منها يوصل لربنا. محامين، فعلة، كل أصناف الأعمال، ثقافات، كل شعوب، من كل الألسنة، يعني من العالم كله. تلاقي بس ايه واحد مختار كده عليه العين، يجي ربنا ايه يلقطه من وسط الجماعة دي، مميز. حسب الشكل ما حناش مفروزين يعني، حسب الشكل البراني تلاقي الايه العالم مخلوط ببعض، حدش باين، مش باينين اولاد الله، مش باينين الاتقياء، مش باينين الامنة، مش باينين القديسين، مرشوشين في العالم في وسط الناس. بس ايه السر بتاعهم جواهم؟ حسب اللي بره شكلها كله، كلها رجاله وكلها ستات وكله عيال.
وكلهم بيشتغل في العالم وكله بياكل ويشرب ويعمل ويتاجر ويكسب ويتجوز ويخلف وإلى آخره. ده إيه ده؟ ده المنظر البراني. في وسط الناس دي في ناس ليها سر الله، واحد عايش بسر المسيح في وسط العالم، بياكل زي ما الناس بتاكل، لا بياكل ويشرب ويلبس ويروح ويجي ويتفسح ويشتري ويبيع، ايوه. لكن ايه؟ لكن جواه سر. سر ايه؟ سر الحياه الابديه. فاذا بصيت للناس كلها، امشي في الشارع روح المول، بص للناس كله ماشي، كله بياكل ويشرب ويشتري ويعمل، في وسط الناس دي تلاقي فيه واحد او واحده ليهم سر الله. ام لما يجي اليوم مجيء المسيح، ام المختارين، مختارين طبعا، يجمع، يرسل ملائكته يجمع مختاريه،

الملائكة يجوا ايه؟ ينقوا المختارين من أقصاء المسكونة إلى أقصاها. إذن اللي بقوله لك ده للمسيح فيه شهود أخصاء أحباء أمناء حافظي وصاياه من أقصاء المسكونة إلى أقصاها، كل أصناف الناس في جميع المراحل، أطفال

مين جت الحقيقة في وسط الدنيا، في وسط ما احنا عايشين كده مش باينين، المختارين قليلين، ايوه قليلين لكن موجودين، معروفين لكن مجهولين، في وسط الناس ما بيعرفهمش الناس لكن معروفين لدى الله. مجيء المسيح ده اكيد 100% اكيد. طيب موقفي ايه؟ يا ترى هعمل ايه؟ اذا كان يفرح قلبك قوي منظر الابرار وهم بيختطفوا بيتنقوا من العالم، يجمعوا زي ما تجمع الحنطة للمخازن. طب خلي بالك، اذا كنت تفرح قوي بالنصيب الصالح ده للابرار، طب عيش. اذا كنت تعرف ان يوم الدينونة صعب قوي على الخطاة والخطايا وجميع الفجور اللي حصل في العالم وجميع الانحرافات اللي موجودة وكلها ستنال دينونة حق، خاف. اذا كان فعلا يوم الدينونة ده جاي على الخطاة وعلى الخطايا، عشان كده الواحد يخاف في نفس الوقت، يبقى يعيش في حياة الاستعداد منتظرين سرعة مجيئه. ادي اولاد الله، نخاف من الموت او نخاف من مجيء المسيح؟ اللي بيخوف في الخطايا. احنا منتظرين مجيئه ليه؟ لان تخلص بقى الحاجات اللي انت عارفها دي، الجهادات والاتعاب والصراعات والبضاعة كلها اللي ماشية في الدنيا دي اللي كلها يعني اتعاب، تخلص. وبعدين يجي وقت المجد الحقيقي والكرامة الحقيقية، يجي وقت ما تشيل الغطا البراني ده وتشوف جوه شكله ايه. لما ينزع الغطاء اللي مغطي المجد في القديسين هيبانوا، طبعا هيبان اسرار اولاد الله ازاي عاشوا في العالم الشرير ده بالامانه، وازاي حفظوا نفسهم للمسيح، وازاي احتفظوا بثيابهم بيضاء مقدسه. الخارج خصومات، الخارج صعب، انساننا الخارج واقع تحت الالام. طب والداخل؟ في مجد المسيح. كل ما الواحد يصلي، كل ما الواحد يأكد المجد الداخلي ده، يصلي كتير قوي، يشبع بالمسيح، يقول يا رب الغربة بتاعت العالم ديت أصبحت تقيلة قوي، خطايا تزداد، نفسي متمررة كده، الفجور في كل مكان، الماديات طغت على الناس، فاضل ايه بس يا رب؟ قيل عن لوط البار انه كانت نفسه تتعذب كل يوم سبب الاسم والخطايا، مش قادر يطيل. ونوح البار وهو بيبني الفلك يبص للناس كده نفسه تحزن، ليه؟ لانه شايف المستقبل. اولاد الله وهم عايشين في العالم بيئنوا ليه؟ لاجل كثرة الرجسات اللي في العالم، لان نفوسهم لا تقبل. طبعا يعني ما شوف، ربنا لا شاء موت الخاطي، احنا مش هنفرح ان العالم يهلك او حد يضيع، ولكن نفوسنا بتتألم. من اجل ذلك يدوم اولاد الله في حياة الصلاة. هم يعملوا ايه؟ يشفعوا في العالم. تعرف اللي كان حافظ سدوم وعمورة رغم كثرة الشر ووجود لوط جواه، اول ما لوط سحب كده نزل النار والكبريت. ايه فايدة يعني القديسين في العالم؟ فايدتهم دول حفظ العالم، صدقني من غيرهم العالم ينتهي تماما والغضب ينسكب على العالم. ليه العالم عايش لغاية النهاردة رغم اللي انت بتشوفه من الخطايا؟ لان في قديسين لسه، في اولاد لله، في اصحاب سر الله، بسببهم يحسن الله الى العالم. احنا لينا فايدة؟ صدقني لينا. صلي، امسك في ربنا، يبقى لك فايدة في بيتك وفي الحواليك وفي الجيران وفي الحتة اللي تسكن فيها وفي العمل اللي انت بتشتغل فيه. امسك في المسيح بقى لك قيمة كبيرة قوي. يوم ما دخل نوح الفلك وانعزل عن الأشرار نزل الطوفان. لينا فايدة لو تقدسنا، بقى لينا فايدة كبيرة قوي. لو تمسكنا بالمسيح بوصاياه صدقني بقى لنا فايدة، ويبقى لينا قيمة. كلام المسيح واضح جدا، والمجيء اللي هو بيقول عنه أكيد جدا. أولاد الله في حالة وعي واستعداد دائم، انتظار ملاقات العريس في الفرح الأبدي الذي لا ينطق به.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي، يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان قللو يا قنفران امي بيوت نمي بشيرين ببن بما سواب ونوت ينوت امين. تسبحة الغروب المبارك اقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة

أتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

0: جسدي أحضري عندي، ولمؤامرة الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع. قدوس قدوس قدوس رب السبعوت، السماء والأرض ملؤتي مجد كرامته.
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات، كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهادنا وضيقتنا سواك. حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات قدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعى الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بصير.

قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجينا من كل حزن رديء وقرع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى

0: المركز القبطي لوسائل الشرع المقر البابوي للأنبياء العباسية يقدم لكم عظة لقداسة البابا المعظم الأنبياء السنيد الثالث يوم الأربعاء 15 نوفمبر 1995، وموضوعها عن الله القدوس.
1: بنقول لسيدنا كل سنة طيب، ونقول إلى منتهى الأعوام.

0: العظة وهي عن الله القدوس.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كلمتكم في الاجتماع الماضي عن إلهنا الطيب، ولكي أكمل المعنى حتى لا يفهم بطريقة خاطئة إن الإنسان يخطئ مثلما شاء ويقول إلهنا طيب، أحب أن أضيف إلى الصفة التي ذكرناها في الاجتماع السابق إن الله قدوس. ربنا طيب لكن ربنا قدوس ويحب القداسة ويحب أن كل من يتبعه يكون قديسا أيضا، كما قال القديس بطرس الرسول: نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين، لأنه قال: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. اسم الرب قدوس، اسم الرب قدوس، وهذا هو الذي دعاه به السرافيم في الإصحاح السادس من سفر أشعياء، قالوا له: قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك. وهذا هو أيضا الذي نقوله في الصلاة الربانية: ليتقدس اسمك، يعني نحافظ على اسمك في قداستك ولا نجعل هذا الاسم يجدف عليه بسببك. الله قدوس وروحه ايضا قدوس، لذلك نسميه الروح القدس. والثالوث ايضا نسميه الثالوث القدوس. هو قدوس وهو وحده قدوس، ولذلك قيل في سفر الرؤيا: من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك لأنك أنت وحدك قدوس. وفي مناقشاتنا مع شهود يهوى نضيف إلى هذه العبارة أنه قيل عن السيد المسيح في لوقا 1:35: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. قدوس ارتفع فوق السماء وصار اعلى من الحصى، هو وحده الصالح، ليس احد صالح الا واحد وهو الله. قداسته قداسة ذاتية في طبيعته الإلهية، زي ما نقول الله نور لا يدنى منه ولا يمكن أن يوجد فيه ظلمة، كذلك نقول إن الله قدوس بطبيعته. بطبيعته طبيعته لا تقبل غير القداسة، زي مثلا لما تقول السكر حلو بطبيعته تقول فيه حاجة حتى فيه حاجة مرة، لا هو بطبيعته حلو، مش ممكن يبقى غير كده. كذلك الله بطبيعته القدوس لا يمكن يبقى غير كده منذ الأزل. ونحن نعترف بقداسة الله كل يوم، مش بس في الصلاة الربانية، نحن في كل صلاة من الصلوات السبع نصلي الثلاثة التقديسات معترفين بقداسة الله. إذن لما تيجي تقول الله طيب وتقول أخطئ وهو يغفر لي، قل لا، الله أيضا قدوس ولا يقبل الخطية مني. الذي يخطئ في حالة خطيته بينفصل عن القداسة يبقى بينفصل عن الله، ومن هنا كانت الخطية انفصالا عن الله. في القداس الإلهي بنقول أجيوس أجيوس أجيوس، وبنقول قدوس أنت الله وقدوس في كل شيء، وبنصلي عن قداسة الله حتى في صلاة الاستعداد. اللي بيقولها الكاهن قبل الصلاة الربانية، وأيضا بنسمي القداس قداسا برضو لأنه خاص بقداسة ربنا، وبنقول فيه القداس للقديسين. يعني نتذكر ان الاسرار المقدسة دي اسرار كلها قدسية وانها تعطى للقديسين. والقداس اللي بنتناول فيه نسميه قداس القديسين، يعني الناس القديسين هم بس اللي بيتناولوا منه. احنا برضو في التسبيح بنتكلم عن قداسة الله، وبنقول اجيات رياس اي ليسوني ناس، يعني ايها الثالوث القدوس ارحمنا، وحاجات كثيرة في الابصالمودية بالشكل ده. نحن اجيوس الكبير اللي بنتكلم فيه عن قداسة الله بكل مشاعرنا ونطول في اللحن، بنقوله يوم الجمعة الكبيرة عشان نقول لربنا انت يا من حملت خطايانا نحن نعرف من انت، انت قدوس، ونغني لقداسة الله في لحن اجيوس الكبير. ونذكر ايضا هذه القداسة في لحن اومونوجنيس، يتكلم عن قداسة ربنا، هو حمل خطايانا لكنه قدوس. وفي رسالة الرهبان ايضا بنقول لحن اجيوس، وفي الصلاة على الموتى بنقول لحن اجيوس، لأن في الصلاة على الموتى بنقول يا رب أنت القدوس وحدك. هذا الإنسان اللي بنصلي عليه ده يعني لبس جسدا وسكن في هذا العالم، وليس أحد بلا خطية، ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض، لكن أنت اللي وحدك قدوس. فما لا تتطلب من هذا الانسان فوق طبيعته البشرية الضعيفة التي لم تصل الى القداسة، لان القداسة ليك وحدك انت وحدك قدوس. ان كان الله قدوسا فكل اعماله ايضا صالحة، فلما نتذكر قداسة الله وان اعماله كلها صالحة، هذا الامر يجعلنا نسلم حياتنا له في اطمئنان. قداسة الله تدعونا الى حياة التسليم وحياة الاطمئنان، بل ايضا الى حياة الشكر. نقول له انت يا رب كل ما تعمله معنا هو صالح، لانك انت صالح، مش ممكن تعمل حاجة فيها اذية لأحد. الله قدوس وكل ما يتصل به يتصل بالقداسة، كل ما ينتمي اليه يصبح ايضا له صفة القداسة. فكتاب الله هو الكتاب المقدس له صفة القداسة، وبيت الله له صفة القداسة، ببيتك تليق القداسة يا رب من بيت الله المقدس. يعني اللي يخش الكنيسة لازم يدخل بروح القداسة، وهيكل الله هو هيكل مقدس. يقول أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافة. إذن هو هيكل قدس وبيت مقدس، والمذبح نسميه المذبح المقدس، والأواني التي على المذبح نسميها الأواني المقدسة، والأيقونات في الكنيسة هي أيقونات مقدسة، وكل الكنيسة بكل ما فيها مقدس، لأن احنا بنقدسه أيضا بالميرون المقدس بمسحة الميرون المقدس كله. حتى خيمة الاجتماع كان اسم القداسة فيها، جزء منها اسم القدس وجزء اسمه قدس الأقداس، والذبائح التي كانت تذبح كانت ذبائح مقدسة، والكهنة كانوا كهنة مقدسين. رئيس الكهنة هارون كانت توضع حلقة من دائرة من ذهب عند كفته من فوق مكتوب عليها قدس للرب. وكان يمسح بالزيت المقدس ويقدس هو وجميع الكهنة. أورشليم مدينة الملك العظيم كانت تسمى مدينة الله المقدسة وتسمى القدس إلى يومنا هذا. وكان يقولوا أساساته في الجبال المقدسة. النذور كانت تسمى قدس للرب، والبكور كانت قدس للرب. قدس لي كل ذكر كل فاتحة رحمة. الأعياد أيضا كانت أعياد مقدسة،

لا تكون مجالا للهو والعبث والشهوة والحاجات دي، لكانت تسمى محافل الله المقدسة كما ورد في سفر اللاويين في الصح 23. يوم الرب يوم الحد اسمه يوم مقدس، باللغة الانجليزية بنسميه هولي داي. هولي داي يعني يوم مقدس. للأسف دلوقتي بيحاولوا يسموه الويك اند، يعني نهاية الاسبوع، فيفقد الاسم قداسته. ملائكة الله اسمهم الملائكة القديسون، لتفريقهم عن الملائكة الأشرار أتباع الشيطان. الملائكة القديسون. المؤمنون أيضا كانوا يسمون قديسين، لأنهم ينتسبون إلى الله فهم قديسون، ولأنهم لهم صورة الله فهم قديسون، ولأنهم أولاد الله فهم قديسون، ولأنهم مسحوا بالميرون المقدس فهم قديسون. ولأنهم لهم صورة الله ومثاله، لهم صورة الله ومثاله، فهم أيضا قديسون. مفروض كده. لكن قداستهم ليست لقبا ولا إثما، وإنما حياة. يحيون في سيرة مقدسة، في حياة مقدسة، عشان كده نقول عليهم ناس قديسون. هم أيضا يأخذون سر الإفخارستية الذي يقدسهم. بنقول عن التناول من سر الإفخارستية يكون طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. الطهارة يعني القداسة. فمفروض إن ما دام الله قدوس يكون أولاده قديسين على شبهه ومثاله. هو يقول تبارك اسمه: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. ويقول الكتاب يقول: القداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب. القداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب. وفي الحياة الأخرى يدخلون أورشليم السمائية التي هي المدينة المقدسة التي قيل عنها في سفر الرؤيا: لا يدخل فيها لا نجس ولا رجس. مدينة مقدسة لا يدخلها إلا القديسون. ده اللي مفروض نعيش بيه، لأن الكتاب بيقول: هذه إرادة الله قداستكم. وكل أعمال الرعاية والتعليم والتبشير الغرض منها قيادة الإنسان إلى حياة القداسة. ما تقولش ربنا طيب وتعمل زي ما انت عايز. لا، ربنا طيب، لكن ايضا ربنا قدوس. ربنا يحبك بكل طيبة، لكن لا يحب انك تفقد قداستك وتعيش في الخطية. من جهة التناول، ما اجمل ما قاله صموئيل النبي في صموئيل الاول 16: تقدسوا وتعالوا معي الى الذبيحة. تقدسوا وتعالوا معي الى الذبيحة.

إذن لازم الإنسان يتقدم لكي يتقدم إلى الجسد المقدس والدم الكريم. حتى سماع كلمة الله أو الوصايا العشر في العهد القديم، ربنا قال لموسى قدس الشعب يتطهروا كلهم ولا يقتربوا من النساء ويلبسوا حتى ثياب مقدسة، عشان لمجرد ان يسمعوا كلمة الله. وكل مكان يحل فيها الله لازم يكون مكان مقدس. لما ظهر لموسى قال له اخلع حذاءك من رجليك لان المكان الذي انت واقف فيه مكان مقدس، ونفس العبارة قالها ليشوع الجنون، وبنفس الطريقة بنخلع احذيتنا قبل ان ندخل الى هيكل الله المقدس. لازم الانسان يكون مقدس جسدا وروحا وفكرا. والانسان ايضا بيكون مقدس لان الروح القدس بيحل فيه، روح الله القدوس يحل فيه، فيصبح هو هيكلا لله، هيكلا مقدسا لله. مش نقول ربنا طيب ونخبط، لا، ربنا طيب وايضا قدوس، يعاملك بكل طيبة لكن يحب انك تكون قديس كما ان هو قدوس. احنا بنقول له لانك انت وحدك قدوس. ولذلك الكاهن لما بيبتدي صلاة القداس بيبتدي في الاول بصلاة الاستعداد، ويقول فيها ربنا القدوس وحده، يقول له ايها الرب العارف قلب كل احد القدوس المستريح في قديسيه، انت يا رب تعلم اني غير مستعد ولا مستحق ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك، وليس لي وجه ان اقف وافتح فاي، بل ككثرة رحمتك ارحمني انا القاضي. والكاهن بيغسل ايديه رمز الى انه يطلب ان يكون مطهرا ومقدسا امام الله قبل القداس، وهو بيغسل ايديه يقول له انضح علي بزوفاك فاطهر، اغسلني فابقى اكثر من الثلج. اذا كان الكاهن كده امال بقيه المؤمنين ايه؟ وبيلبس الملابس البيضاء رمز للنقاوه، وكذلك الشمامسه معاه يلبسوا الملابس البيضاء اللي هي التونيات رمز للنقاوه. يعني معناها احسبنا يا رب ضمن قديسين. كتير جدا العبارات التي يقولها الكاهن في القداس ان يطلب ان ما تكونش خدمته دينونة له، ابقى اقولها لكم بعدين. فكأننا لما بنذكر قداسة الله نقول له امامك يا رب يسد كل فم، احنا مين؟ احنا مش عارف. امامك لا يفتخر احد، زي الفريس اللي وقف يفتخر امام ربنا واللي يقول له اشكرك يا رب اني لست مثل سائر الناس الظالمين القاطفين الزنا ولا مثل هذا العشار، انا بصوم يومين في الاسبوع 10 جمعة اموال، فلم يخرج مبررا.
كلما تتذكر قداسة الله ينبغي أن تتذكر خطاياك، ويأخذك جو من الانسحاق والتواضع أمام ربنا. تقول له انضح علي بزوفاك فأطفر. تقول له يا رب نحن في الموازين إلى فوق، انت يا رب الذي ليست السماوات طاهرة قدامك وإلى ملائكتك تنزل سماكم. لنا خزي الوجوه أمامك كما قال دانيال وعظيم. في ناس يقولوا احنا تقدسنا واغتسلنا وتبررنا ومغسولين بالدم الكريم. صحيح اغتسلت بالدم الكريم في المعمودية وتقدست، لكن في حياتك اليومية لا تزال هناك خطية. في حياتك اليومية، في حياتك اليومية توجد خطايا فعلية غير الخطية الأصلية. لا تغتسل إلا بالتوبة والدموع وسر الإفخارسية. نحتاج في حياتنا إلى الشعور باننا خطاه امام الله، والا ازاي الانسان في الصلاة الربانية يقول اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن ايضا؟ يقول لك انا مولود من الله. طب المولود من الله لا يخطئ، فهل انت لا تخطئ؟ ان قلت انني لم اخطئ استمع إلى قول القديس يوحنا الحبيب، إن قلنا إننا لم نخطئ نضل أنفسنا وليس الحق فينا. وبولس الرسول الذي يقول الخطاة الذين أولهم أنا. يبقى لما نتذكر قداسة الله نتذكر خطايانا ونطلب الرحمة ونطلب المغفرة، ونعرف ان المطلوب منا لم نصل الى شيء منه حتى الان. المطلوب مننا القداسة والكمال، يبقى احنا لسه بدري علينا. تعجبت من احد الاخوة اللي قال انتقد عبارة يا رب ارحم، وقال نقول ليه يا رب ارحم؟ ما احنا ترحمنا من زمان. ده انت محتاج للرحمة كل يوم، محتاج للرحمة كل يوم، وبتطلب الرحمة كل يوم. واللي ما يطلبش الرحمة يبقى مش دريان بنفسه هو ايه. تاريخ القداسة بدأت منذ الأزل، اللي هي قداسة الله منذ الأزل، وكان كل شيء مقدسا. رأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن. مرت ملايين الملايين من السنوات وما هو أكثر منذ الأزل إلى بدء الخليقة، ولا توجد إلا القداسة وحدها. ثم بعد ذلك لما خلق الله كائنات عاقلة حرة بدأ الانحراف على القداسة، بدأه الشيطان وفقد قداسته وطرد من عشرة الله. لأن مفروض أن الجو اللي حوالين ربنا كله قداسة، تماما زي آدم وحواء
لما

فقدوا قداستهم طردوا من الجنة. تقول لي ربنا طيب ازاي يطردهم، وربنا طيب ازاي يطرد الشيطان؟ نقول لك ربنا ايضا قدوس لا يحتمل النجاسة والخطية. ما تاخدش صفة من صفات الله وحدها وتصرف بعض الصفات. الله طيب والله ايضا قدوس. عشان كده الكنيسة الاولى ما كانتش بتسمح لكل الخطاة انهم يخشوا الكنيسة. كان في عقوبات للخطية تمنع الناس من دخول الكنيسة ولمدة، وكان الاتدياكن يحفظ ابواب الكنيسة ولا يدخل اشخاصا محكوم عليهم من جهة خطاياهم، وكانت الكنيسة فيها خوارج. دلوقتي الناس مش مهتمين بالقداسة كما ينبغي، والكنيسة بيخش فيها الحابل والنابل والقاطي والبار، ولا يتكلم الناس الا عن طيبة ربنا ولا يتحدثون عن قداسته. وفي حديثنا عن طيبة الله بننسى صلاح الله وقداسته، وننسى ان الخطية كما تفصلنا عن القداسة بتفصلنا عن الله القدوس، لانه لا شرك للنور مع الظلمة ولا للنفس.

غداً عبوراً إلى الخلود. إلى ضفاف لا نهاية. لأنه كسر شوكة الموت حين سدد الرماية. عجباً ويا عجباً لذاك الحب.

أهد بالمراحم يا رب اتشفي من زعلنا معنا كل مرض وكل سقم مروح الأمراض اطرد الذين هبطوا مطروحين في المرضى قم معزيهم المعذبون من أرواحنا قساتكم جميعا الذين في السجون أو المطابق لنا بالنافية والسبية والمقبوض عليهم بوضيتم مرة أعطيكم يا رب جميعهم وأرحامهم لأنك أنت الذي تحل المربوطين وقم الساقطين رجاء من ليس لا رجاء معين من ليس لا معين عزاء صغير القلوب منا الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها والمريضة أعطيها رب رحمة أعطيها راحة أعطيها نعمة أعطيها معونة أعطيها خلاصا أعطيها غفرا خطايا وأثامي نحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها والتي الأجساد نعافيها أيها الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا يموت

0: تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية، مبارك أنت يا رب إله أبانا، اسم القدوس مملوء مجد الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا رب كما اتكلنا عليك، لأن عيني كلها ترجاك، لأنك أنت لست تعصينا طعاما في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا رجاك طار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أن اللي برك يا رب رحمتك دائما للأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيتك، لأنك أنت وإله وعندك ينبوع الحياة بنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك الذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب، لك تجد البركة لك حق التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن إلى الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب ترتيل اسمك العلي أن يعني يخبر من في غدوة يتحقق في كل ليلة. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات صعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل أوان لظهر الدور كلها أمين. أيها الثالوث قدوس ارحمنا، يا الثالوث قدوس ارحمنا، يا الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وإخواتنا الذين رقدوا يا رب ناحي نفوسهم، يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمني، يا الذي بلا خطايا يا رب عنك قبلت الباطن إليك، لأن لك المجد والعز وتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا يدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. إن بخريستوس يسوس بين شيس أمين الليلويا شيرنت توريوثيس وبسمينوت وين برسينوس انسيوني بنتي مصنود اسمه بين بخريستوس شير سيت اسمي سينوني بيويني انطايف مي بخريستوس بين نوتتي برسينوس اسوه
1: شو سريع قرن خلاص سيكت كان النوبين عن إبوه في برسينوس ماري أنتي سيوتو كوسس وابتي بروستات السيتن هوتن تيب جينوس انتيت نترومي يا رب رزبا بينا ريا قرن نهر بخرسوس في طرق فوقوس متنان

ازيك يا من نور الحقيقي ان مجدك جات العذراء القديسه ولايه الاله لنا كلت سلام مخلص العالم متى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا لكنا المسيح فخر الرسل كل الشهداء سبات كنائس وفي الخطايا نبشر بالثالوث قدوس لو واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجله نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسمنا الروح القدس المريم العذراء الناس صلب عنا العهد بلوط البنتي تألم كبراكم بين الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يد في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له أن مجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية

كل الذين أمرونا وصلنا نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا نرفع إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا ورقدوا يا رب نياحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاءنا كلنا شفاءنا كلنا قيامتنا.

الذي يحبني والذي يحبني يحب أبي وأنا أيضا أحبه وأظهر له ذاتي. قال له يهوذا ليس الإسخريوطي يا رب ما الذي حدث حتى إنك مزمع أن تظهر لنا ذاتك وليس للعالم؟ أجاب يسوع قال له من يحبني يحفظ كلامي وأبي يحبه وإليه نأتي وعنده نصنع مسكنا. ومن لا يحبني لا يحفظ كلامي والكلام الذي تسمعون ليس لي بل للآب الذي أرسلني. كلمتكم بهذا.

0: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد خن بخريستوس يسوس بن شويس
1: تسكيف على سبحان تكريا كل
0: نتين إنو بيون سو كيري
1: بروس خمين سمرتابو آمين
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد كلمة الأب الذي قطع كل ارباطات خطايا من قبل المخلص المحيي نسعى نطلب من صلاحك يا عبيدك اخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين ورسل مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك طعنا كل ارباطات خطايانا كنا قد اخطانا ليك بشيء بعلم غير بالقول بالفكر انجزع القلب وسائر النفس انت يا سيدي العارف ضعف البشر كصالح محب البشر اللهم انعم علينا وفق خطانا باركنا طهرنا حللنا حال سائر شعبك املانا من خوفك وقوم نارتك المقدسه.

أبانا الذي في السماوات، تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، وادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. امبارح الكنيسه كانت بتحتفل باحد القديسين بتوعها اللي هو القديس العظيم الانبا اثناسيوس الرسولي. والحقيقه لما بيجي عيد الانبا اثناسيوس يعني بلاقي نفسي مش قادر, لازم اتكلم عن اثناسيوس الرسولي. كنت مع بعض الخدام امبارح فبسألهم تعرفوا ايه عن اثناسيوس الرسولي؟ ما عرفوش. فاسمحوا لي كده يعني في ايجاز شديد جدا اقول لكم بعض احداث حياه القديس العظيم الانبا اثناسيوس الرسولي. والأنبا أثناسيوس سمي بالرسولي لأن الكنيسة اعتبرته الرسول رقم 13. تخيلوا يعني هم 12 رسول, هي اعتبرته الرسول رقم 13 ويسموه حامي الإيمان. يعني هو اللي حمى إيمان الكنيسة, وهو يعني له فضل في أن الإيمان يصل إلينا سليم زي ما احنا بنؤمن بيه دلوقتي. هقول لكم كده يعني احاول ان اختصر لان قصه حياته كبيره خالص يعني وبتدرس في كل مكان وليها مصدرين يقولوا المصدر اليوناني والمصدر المصري. فانا هقول شويه يعني اجزاء من حياته. اتولد من ابوين زي امبارح ما كنت بقول في الوعظه في القداس, اتولد من ابوين مش معروفين مين هما, لكنهم كل اللي معروف عنهم انهم مش مسيحيين وثنيين. الاب مات وهو في سن الطفوله والام الوثنيه دي هي ابتدت تهتم بيه, وعشان خايف عليه راحت بعتته يدرس في مدرسه مسيحيه, هي وثنيه في مدرسه مسيحيه, واعتقدت طبعا ان المدرسة دي اصلح من ان هي تدخله في اي مكان اخر. فزي ما يكون الام دي بتمهد الطريق لتحقيق الارادة الالهية في اثناسيوس. زي ما كنت بقول امبارح انه اناء مختار, عامل زي بولس الرسول كده لما قال عليه السيد المسيح هذا اناء مختار انا اخترته. مش مهم بقى النشأة بتاعته تكون ايه, يعني مش مهم يكون جاي ايه, بس عشان اوريكم قد ايه معظم القديسين بيجوا من يعني بيوت او من بيئة صعبة شوية, لكن شوف الاختيار ربنا له. القصة العجيبة في طفولته يمكن معظمكم عارفها, انه لما راح المدرسة دي وبعدين المدرسة دي كانت قريبة شوية من البحر, فطلعوا وهم اطفال صغيرين يمثلوا تمثيليه كده على الايه على شاطئ البحر, والتمثيليه دي كانت المعموديه, بيمثلوا معموديه المسيحيين لان المدرسه كانت مسيحيه. فوزعوا ادوار التمثيليه وكان بيشوفهم من قريب شويه البابا بتاع الاسكندريه, وكان في الوقت ده بابا اسمه البابا الكسندروس, البابا رقم 19, وقعد يتفرج عليهم وفهم من بعيد ان هما بيمثلوا ايه تمثيليه المعموديه بتاعه المسيحيين. فقال للمساعد بتاعه كده قال له ايه, قال له بص الاطفال دول بيعملوا ايه, بيمثلوا المعموديه. كل واحد قام بدور في التمثيليه دي هيبقى دوره في الايه في الحياه. فكان دور البطرك في الاطفال الصغيرين دول هو اثناسيوس. شوف ازاي طبعا يعني ده تدبير الهي, مش هو بينجم يعني هو مش بينجم من عنده ولا لكن هو حس باحساس الروح اللي جواه ان دول هياخدوا ادوار دي في الحياه. خدت بالكوا ازاي؟ ومن اللحظه دي يعني اللحظه دي

أثناسيوس بدأ ياخد يعني أهمية عند البطرك. أثناسيوس في الوقت ده ما كانش عدى الايه سنه 12 سنة، 12 سنة كان سنه، ده السن اللي دخل فيه السيد المسيح فين؟ حد يعرف؟ الهيكل. في سن 15 سنة قراية الكتب، وزي ما كنت بقول امبارح في الوعظة وضحكوا الناس عليا يعني، قلت لهم احنا عندنا كده دلوقتي، عندنا الولاد بيقعدوا يقضوا الليل والنهار في قراءة الكتب، قراءة حاجات تانية. فخافت عليه، ففكرت تجوزه، يعني فكرت تحميه من القراية ومن الايه ومن التعليم ده، فكرت ايه تشغله شوية عشان ايه تجوزه. فراحت لواحد عراف، يعني الوقت ده كان كله بقى سحر، اللسانيين بيظنوا في الايه في الحاجات دي شويه. فراحت لواحد عراف وقابلته عشان يعني يحاول يعمل حاجه لابنها. فقال لها ايه العراف ده؟ قال لها لا تتعبي نفسك لانك لن تصلي الى هدفك، فابنك تبع الجليلي. الجليلي اللي هو مين؟ المسيح. ابنك خلاص تبع الايه، ما تحاوليش بقى تيجي جنبه خلاص. وستكون حياته رائحة زكية تعطر الشعوب جميعها. طبعا الكلام ده بيبقى بيحق من فين يعني؟ يعني أخذته أمه وراحت بيه. طبعا لما سمعت الكلام ده راحت طبعا البابا ألكسندروس وقدمته بقى للبابا ألكسندروس، قالت له خد بقى الولد ده اعتني بيه.

وقف مخلصنا في وسط تلاميذه وأعطاهم السلام ووراهم يده يديه قائلا: انظر يدي ورجلي، جسوني أنا. جاء إنسان مهام مؤمن غني جدا بالأموال، هذا جسر وجاء إلى بيلاطس وطلب منه جسد الرب يسوع. فدعاه قائد المئة وسأل منه حقا ما مات ذلك المبارك، فتعجب جدا الوالي، وهكذا أمر أن يعطى ليوسف. كيف تعجبت أيها الوالي لأجل الذي مات على الصليب؟ هو الذي بهذا الموت أحيا آدم وكل جنسه. ليس هذا الموت أيها الوالي الذي سمعت به على الصليب، ليس لك ناموس أيها الوالي حتى يمكنك أن تفسر ما في الناموس. الحياة التي رفعت في البرية نجت الشعب من السموم، هكذا هذا الصلب وظهور الموت صار خلاصا لأهل المسكونة. هذا الموت ليس بعجيب، ولكن إلا أكثر عجبا قيامته من بين الأموات. فله المجد والسجود والوقار والعظمة والجلال إلى الأبد، آمين.

عظمك ومن نور الحقيقة لما جئت في الأضرار القديسة ولدة الإله أكلت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد ولك سيدنا ملكنا المسيح فخر رسلك لي للشهداء تليل صدقين تبات الكنائس غفران الخطايا فبشر بالثروات القدوس وأتواها الناس كلها ونمجد ويا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد نور من نور إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي نجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء أنس وصلب عن العهد بلاطس بنتس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس على يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده إلى دين الحياة والأموات الذي ليس يمكن قضاء نعم من بالروح القدس الرب المحيي المطلق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية ونرفض الخطايا

0: يسون قندوس قندوس قندوس رب السبوات سماء الأرض نواتين مجد كرامتك ارحمنا يا الله إلهي بضوابط الكل يا الثالوث القدوس ارحمنا يا رب إلهي القوات كن معنا لا نوريس لنا وعين شديد ضيقاتنا سواك إلا واغفر واسمحنا يا الله عن سيئات رسلنا عنها بردتنا رسلنا عنها بغير إرادتنا ادفعنا معرفة ادفعنا بغير معرفة خفية وظاهرة يا رب احفظنا باسمك القدوس الرضا علينا برحمتك يا رب ليست كفتين بين الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم
1: واغفر لنا ذنوبنا
0: كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا

غدا عبورا إلى الخلود. إلى لفاف لا نهاية. لأنه كسر شوكة الموت حين سدد الرماية. عجبا ويا عجبا.

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتي مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الليل خويت كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وأخر واصفح لنا يا ألان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: أبانا اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: نسبة نهاية السنة القبطية ننبه الكنيسة إلى نهاية العالم. بكرة هو الحد الرابع من شهر مصر. طبعا نهاية العالم يعني الدينونة. المسيح للمجد عشان يوضح كيف يكون الأمر ذكر حادثتين للدينونة في القديم. دينونة سدوم وعمورة البلد اللي كان فيها الخطايا والزنا والنجاسات، وذكر دينونة العالم أيام نوح واحدة ودينت بنار من السماء، والتانية الدينونة التانية كانت بالطوفان. دي عينات كيف تكون الدينونة، تكون موجودة طبعا مصبع الخطايا يعني دينونة الخطاة. أما بالنسبة لأولاد الله يعني ما فيش دينونة. دينونة يعني محاكمة، يدين يعني يحكم، فالأحكام على الخطية وعلى الخطاة. أما أولاد الله ده يوم المجد بتاعه، يوم الخلاص. دين الخطاة في أيام سدوم وعمورة طبعا دينونة ما فيهاش رحمة في أطفال في ستات، ودين الخطاة أيضا في أيام نوح بلا رحمة، لأن دي دينونة. بعد ما تنتهي أزمنة الرحمة تبتدي الدينونة. فلما فرغت أزمنة الأناه وطول البال بتاع ربنا جات الدينونة، اللي بيطمن الواحد ان احنا يعني مفديين بدم المسيح وان احنا مختارين لملكوت الله، عشان الواحد ما يبقاش يتهز يعني. بس لازم نكمل المشوار بتاعنا، ولازم نكمل الخلاص بتاعنا، ولازم نكمل حفظ وصايا المسيح، ولازم نعيش بالأمانة، لازم نعيش بالإخلاص، لازم نعيش بالقداسة. للنفس الأخير لازم الواحد يعيش، لما يصبر إلى المنتهى يخرج. الأمر يحتاج لجهاد، محتاج لوعي، محتاج لصحب، محتاج لكثرة صلاة، محتاج ليقظة، محتاج يبقى منتظر، يبقى مستعد. ليه؟ لأن المسيح خبى الوقت ده امتى؟ قال ما تعرفوش. محدش بيعرف، محدش عارف بكرة فيه ايه. عشان كده قال كونوا مستعدين في ساعة مش انتوش عارفينها، في يوم انتم مش متوقعينه يحصل مجيء المسيح، سواء على المستوى الفردي او على مستوى العالم كله. سيهمنا قوي المستوى الفردي، يهمنا جدا الواحد يبقى شخصيا مستعد. ليه؟ انه مش عارف. الامر الثاني في الانجيل ده يقول هيبقى فيه تشويس، يعني في ناس سيلكتد مختارين مميزين، عارفهم هو بالواحد. فيقول اتنين يبقوا نايمين في فرشة واحدة، واحد يتاخد تاني لا. طبعا حسب بيكلم ناس بتوع زمان، قاعدين ستات بيطحنوا على الرحايا بيشتغلوا، فتاخد واحدة والتانية لا. ده يعني ايه؟ يعني أولاد الله ممكن يكونوا في أي مجال من مجالات الدنيا، في أي عمل، في أي وضع، بس مختارين بقى. لا مثلا موظفين في حتة، أو ناس أصحاب مهنة واحدة، دكاترة، مهندسين، فراشين، ناس ما لهمش يعني، ناس أصحاب مراكز، ناس ما لهمش. في كل عينة من العينات دي ستات رجالة، كل عينة تلاقي في ناس يشهدوا المسيح أولاد الله. مفيش لا يعني حتى يقولوا ايه اصل الحتة دي الشغلة دي محدش منها يخلص، محدش منها يوصل لربنا. محامين، فعلة، كل اصناف الاعمال، ثقافات، كل شعوب، من كل الألسنة، يعني من العالم كله. تلاقي بس ايه واحد مختار كده عليه العين، يجي ربنا ايه يلقطه من وسط الجماعة دي، مميز حسب الشكل. ما حناش مفروزين يعني، حسب الشكل البراني تلاقي الايه العالم مخلوط ببعض، حدش باين. مش باينين أولاد الله، مش باينين الأتقياء، مش باينين الأمنة، مش باينين القديسين، مرشوشين في العالم في وسط الناس، بس إيه السر بتاعهم جواهم؟ حسب اللي بره شكلها كله كلها رجالة وكلها ستات وكله عيال، وكلهم بيشتغلوا في العالم وكله بياكل ويشرب ويعمل ويتاجر ويكسب ويتجوز ويخلف وإلى آخره. ده إيه ده؟ ده المنظر البراني. في وسط الناس دي في ناس ليها سر الله، واحد عايش بسر المسيح في وسط العالم، بياكل زي ما الناس بتاكل، لا بياكل ويشرب ويلبس ويروح ويجي ويتفسح ويشتري ويبيع، ايوه. لكن ايه؟ لكن جواه سر. سر ايه؟ سر الحياه الابديه. فاذا بصيت للناس كلها، امشي في الشارع روح المول، بص للناس كله ماشي، كله بياكل ويشرب ويشتري ويعمل، في وسط الناس دي تلاقي فيه واحد او واحده ليهم سر الله. ام لما يجي اليوم مجيء المسيح، ام المختارين، مختارين طبعا، يجمع، يرسل ملائكته يجمع مختارين. الملائكه يجوا ايه؟ ينقوا المختارين من اقصاء المسكونه الى اقصاها. اذا اللي بقوله لك ده للمسيح فيه

شهود أخصاء أحباء أمناء حافظ وصاياه من أقصاء المسكونة إلى أقصاه، كل أصناف الناس في جميع المراحل، أطفال، شبان، شيوخ، كبار، عواجيز، من جميع الثقافات اللي في الدنيا، من كل بقعة من بقع العالم في شاهد للمسيح. عشان كده اللي بقول لك لما يجي يقول يرسل ملائكته ويجمعوهم، معروفين، معروفين عند الملائكة، معروفين لدى السماويات، أولاد الله ظاهرون في العالم، مش باينين. جت الحقيقة في وسط الدنيا، في وسط ما احنا عايشين كده، مش باينين. المختارين قليلين، أيوة قليلين، لكن موجودين، معروفين لكن مجهولين. في وسط الناس ما بيعرفهمش الناس، لكن معروفين لدى الله. مجيء المسيح ده أكيد، مليون المية أكيد. طيب موقفي إيه؟ يا ترى هعمل إيه؟ إذا كان يفرح قلبك قوي منظر الأبرار وهم بيختطفوا، بيتنقوا من العالم، يجمعوا زي ما تجمع الحنطة للمخازن. طب خلي بالك، إذا كنت تفرح قوي بالنصيب الصالح ده للأبرار، طب عيش. إذا كنت تعرف أن يوم الدينونة صعب قوي على الخطاة والخطايا وجميع الفجور اللي حصل في العالم وجميع الانحرافات اللي موجودة وكلها ستنال دينونة، حق، خاف. إذا كان فعلا يوم الدينونة ده جاي على الخطاة وعلى الخطايا، عشان كده الواحد يخاف في نفس الوقت، يبقى يعيش في حياة الاستعداد، منتظرين سرعة مجيئه. أدي أولاد الله، أنخاف من الموت أو نخاف من مجيء المسيح؟ اللي بيخوف الخطايا. احنا منتظرين مجيئه ليه؟ لأن تخلص بقى الحاجات اللي انت عارفها دي، الجهادات والأتعاب والصراعات والبضاعة كلها اللي ماشية في الدنيا دي، اللي كلها يعني أتعاب، تخلص. وبعدين يجي وقت المجد الحقيقي والكرامة الحقيقية، يجي وقت ما تشيل الغطاء البراني ده وتشوف جوه شكله ايه. لما ينزع الغطاء اللي مغطي المجد في القديسين هيبانوا، طبعا هيبان اسرار اولاد الله، ازاي عاشوا في العالم الشرير ده بالامانة، وازاي حفظوا نفسهم للمسيح، وازاي احتفظوا بثيابهم بيضاء مقدسة. الخارج خصومات، الخارج صعب، انساننا الخارج واقع تحت الالام. طب والداخل في مجد المسيح. كل ما الواحد يصلي، كل ما الواحد يأكد المجد الداخلي ده، صلي كتير قوي، يشبع بالمسيح، يقول يا رب الغربة بتاعت العالم ديت اصبحت تقيلة قوي، خطايا تزداد، نفسي متمررة كده، الفجور في كل مكان، الماديات طغت على الناس، فضل ايه بس يا رب. قيل عن لوط البار انه كانت نفسه تتعذب كل يوم سبب الاسم والخطايا، مش قادر يطيل. ونوح البار وهو بيبني الفلك يبص للناس كده نفسه تحزن، ليه؟ لانه شايف المستقبل. اولاد الله وهم عايشين في العالم بيئنوا ليه؟ لاجل كثرة الرجاسات اللي في العالم، لان نفوسهم لا تقبل. طبعا يعني ما شوف، ربنا لا شاء موت الخاطي، احنا مش هنفرح ان العالم يهلك او حد يضيع، ولكن نفوسنا بتتألم. من اجل ذلك يدوم اولاد الله في حياة الصلاة. هم يعملوا ايه؟ يشفعوا في العالم. تعرف اللي كان حافظ سدوم وعمورة رغم كثرة الشر ووجود لوط جواه، اول ما لوط سحب كده نزل النار والكبريت. ايه فايدة يعني القديسين اللي في العالم؟ فايدتهم دول حفظ العالم، صدقني من غيرهم العالم ينتهي تماما والغضب ينسكب على العالم. ليه العالم عايش لغاية النهاردة رغم اللي انت بتشوفه من الخطايا؟ لان في قديسين لسه، في اولاد لله، في اصحاب سر الله، بسببهم يحسن الله الى العالم. احنا لينا فايدة، صدقني لينا. صلي، امسك في ربنا، يبقى لك فايدة في بيتك وفي اللي حواليك وفي الجيران وفي الحتة اللي تسكن فيها
وفي العمل اللي انت بتشتغل فيه. امسك في المسيح وبقى لك قيمة كبيرة قوي. يوم ما دخل نوح الفلك وانعزل عن الأشرار نزل الطوفان. لينا فايدة لو تقدسنا، يبقى لينا فايدة كبيرة قوي. لو تمسكنا بالمسيح بوصاياه صدقني يبقى لنا فايدة ويبقى لينا قيمة. كلام المسيح واضح جدا، والمجيء اللي هو بيقول عنه أكيد جدا. أولاد الله في حالة وعي واستعداد دائم، انتظار ملاقاة العريس في الفرح الأبدي الذي لا ينطق به. لربنا المجد دائما.

سفر إرميا الأصحاح الأول. كلام إرميا بن حلقية من الكهنة الذين في عناثوث في أرض بنيامين، الذي كانت كلمة الرب إليه في أيام يوشيا بن آمون ملك يهودا في السنة الثالثة عشرة من ملكه. وكانت في أيام يهوياقيم بن يوشيا ملك يهودا إلى تمام السنة الحادية عشرة لصدقي بن يوشيا ملك يهودا إلى سبي أورشليم في الشهر الخامس. فكانت كلمة الرب إلي قائلا: قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. فقلت: آه يا سيد الرب، إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. فقال الرب لي: لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما آمرك به. لا تخف من وجوههم، لأني أنا معك لأنقذك، يقول الرب. ومد الرب يده ولمس فمي، وقال الرب لي: ها قد جعلت كلامي في فمك، انظر، قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. ثم صارت كلمة الرب إلي قائلا: ماذا أنت راء يا إرميا؟ فقلت: أنا راء قضيب لوز. فقال الرب لي: أحسنت الرؤية، لأني أنا ساهر على كلمتي لأجريها. ثم صارت كلمة الرب إلي ثانية قائلا: ماذا أنت راء؟ فقلت: إني راء قدرا منفوخة ووجهها من جهة الشمال. فقال الرب لي: من الشمال ينفتح الشر على كل سكان الأرض، لأني ها أنا ذا داع كل عشائر ممالك الشمال، يقول الرب. فيأتون ويضعون كل واحد كرسيه في مدخل أبواب أورشليم وعلى كل أسوارها حواليها وعلى كل مدن يهوذا، وأقيم دعوايا على كل شرهم، لأنهم تركوني وبخروا لآلهة أخرى وسجدوا لأعمال أيديهم. أما أنت فنطق حقويك وقم وكلمهم بكل ما آمرك به، لا ترتع من وجوههم لئلا أريعك أمامهم. ها أنا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس.

على كل الأرض، لملوك يهوذا ولرؤسائها ولكهنتها ولشعب الأرض، فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك، يقول الرب لأنقذك.

غدا عبورا إلى الخلود. إلى ضفاف لا نهاية. لأنه كسر شوكة الموت حين سدد الرماية.

غدا عبورا إلى الخلود. إلى ضفاف لا نهاية. لأنه كسر شوكة الموت حين سدد الرماية. عجبا ويا عجبا.

0: ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلواتنا كل حين، وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا، أدعى الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة طبقنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.

الأصحاح الرابع عشر. وإذ جاء إلى بيتي أحد رؤساء الفريسيين في السبت ليأكل خبزا، كانوا يراقبونه، وإذا إنسان مستسق كان قدامه. فأجاب يسوع وكلم الناموسيين والفريسيين قائلا: هل يحل الإبراء في السبت؟ فسكتوا. فأمسكه وأبرأه وأطلقه. ثم أجابهم وقال: من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر ولا ينشله حالا في يوم السبت؟ فلم يقدروا أن يجيبوه عن ذلك. وقال للمدعوين مثلا وهو يلاحظ كيف اختاروا المتكئات الأولى، قائلا لهم: متى دعيت من أحد إلى عرس فلا تتكئ في المتكئ الأول، لعل أكرم منك يكون قد دعي منه، فيأتي الذي دعاك وإياه ويقول لك: أعطي مكانا لهذا. فحينئذ تبتدئ بخجل تأخذ الموضع الأخير. بل متى دعيت فاذهب واتكئ في الموضع الأخير، حتى إذا جاء الذي دعاك يقول لك: يا صديق ارتفع إلى فوق. حينئذ يكون لك مجد أمام المتكئين معك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. وقال أيضا للذي دعاه: إذا صنعت غداء أو عشاء فلا تدعو أصدقاءك ولا إخوتك ولا أقرباءك ولا الجيران الأغنياء، لئلا يدعوك هم أيضا فتكون لك مكافأة. بل إذا صنعت ضيافة فادع المساكين، الجدعى، العرجى، العمي، فيكون لك الطوبة، إذ ليس لهم حتى يكافوك، لأنك تكافى في قيامة الأبرار. فلما سمع ذلك واحد من المتكئين قال له: طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله. فقال له: إنسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين، وأرسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين: تعالوا، لأن كل شيء قد أعد. فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون. قال له الأول: إني اشتريت حقلا وأنا مضطر أن أخرج وأنظره، أسألك أن تعفيني. وقال آخر: إني اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماض لأمتحنها، أسألك أن تعفيني. وقال آخر: إني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أجيء. فأتى ذلك العبد وأخبر سيده بذلك. حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده: أخرج عاجلا إلى شوارع المدينة وأزقتها، وأدخل إلى هنا المساكين والجدع والعرج والعمي. فقال العبد: يا سيد، قد صار كما أمرت، ويوجد أيضا مكان. فقال السيد للعبد: أخرج إلى الطرق والسياجات وألزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي، لأني أقول لكم إنه ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي. وكان جموع كثيرة سائرين معه، فالتفت وقال لهم: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا.
ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزم لكماله؟ لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل، فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين: هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفا؟ وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح. فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله، لا يقدر أن يكون لي تلميذا. الملح جيد، ولكن إذا فسد الملح فبماذا يصلح؟ لا يصلح لأرض ولا لمزبلة فيطرحونه خارجا. من له أذنان للسمع فليسمع.

الأصحاح الخامس عشر. وكان جميع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوه، فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين: هذا يقبل خطاة ويأكل معه. فكلمهم بهذا المثل قائلا: أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحا، ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروف الضال. أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. أو أية امرأة لها 10 دراهم إن أضاعت درهما واحدا، ألا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده؟ وإذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة: افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. وقال: إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته. وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج، فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن.

0: وركض ووقع على عنقه وقبله. فقال له لابنه: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه، فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. فابتدأوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقص، فدعا واحدا من الغلمان وسأله: ما عسى أن يكون هذا؟ فقال له: أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما. فغضب ولم يرد أن يدخل. فخرج أبوه يطلب إليه، فأجاب وقال لأبيه: ها أنا أخدمك سنين هذا عددها، وقط لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي. ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني، ذبحت له العجل المسمن؟ فقال له: يا بني، أنت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك. ولكن كان ينبغي أن نفرح ونسر، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد.
1: أسألك يا رب، اسمعنا وارحمنا، اغفر لنا خطايانا.

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

أبانا جعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء.